أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت له الكائنات في غاية الامتثال والطوع.
1: وشرف الكونان ولد النبي المصطفى، فتطهرت أوفان أهل الشرك والبهتان، وتكسر
0: الذي شد على بطنه الحجارة من الجوع.
1: صاحب الإيوان
0: وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم من خلال برنامج نبع المعرفة ومن خلال الموجة 92.1 FM. في هذا اللقاء نستقي معا من نبع العلم ونرتقي بالفكر، فالعلم نور يضيء العقول. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم تستمعون إلينا، ونتمنى أن نقضي معا وقتا مثمرا مليئا بالفائدة والمتعة. صباحكم علم وأمل ونجاح، خير وبركة بإذن الله. تحية لكل من يتواصل معنا عبر الواتساب للإذاعة على الرقم 0410830930. هنادي معكم اليوم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية.

بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم، سنتابع في الحديث عن سير الصحابيات الجليلات. تحدثنا قبل ذلك عن أم الدرداء الكبرى، واليوم سننقل إليكم سيرة أم الدرداء الصغرى.

هي زوجة صحابي جليل عرف عنه الحكمة وحب الذكر والطاعة، أخذت عنه حب الذكر والشغف به حتى أصبح لقلبها بمثابة الماء للأرض والري للظمآن. كان أبو الدرداء يقول لها: إذا غضبت أرضيتك، وإذا غضبت

هذه السيرة أيضا التي سننقلها إليكم سننقل ماذا ورد عن أقوالها، حيث قالت لجلاسها: يا بني لا تدعوا أن تؤدموا طعامكم بذكر الله أكلا وحمدا، لأنهم قالوا لها: أغفلنا الحمد لله. فقالت: لا تدعوا أن تؤدموا طعامكم بذكر الله.

صفات أو هذه الصفات الجميلة التي ستستمعون إليها بعد قليل من سيرة أم الدرداء الصغرى.

التواصل الاجتماعي نقمة أم نعمة؟ هذا أيضا ما سننقله إليكم ضمن البرنامج أو ضمن الموضوع الاجتماعي. زاوية صحية بالإضافة إلى فترة ترفيهية، أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أسري به بالروح والجسد، والذي رأى ما لم يره من الأنبياء أحد.

0: جميل أن نلتقي على الخير.
1: شمسك طلعت وشر النور بغير شمسي.
0: نعمة أن نستقبل الصباح ونحن في كامل صحتنا وعافيتنا. أكثروا من ذكر الله ورددوا بلسان ذاكر الحمد لله. سنتحدث عن أم الدرداء الصغرى، حيث تحدثنا عن أم الدرداء الكبرى.

سنعود بكم إلى الماضي، إلى تاريخنا العظيم الذي نعتز به ونفتخر، حيث سطر بحروف من ذهب عن سيرة الصحابية السيدة العالمة الفقيهة الدمشقية أم الدرداء الصغرى.

أم الدرداء الصغرى، الدمشقية السيدة العالمة الفقيهة هجيمة بنت حيي الوصابية، وقيل جهيمة الأوصابية، إنها زوجة صحابي جليل عرف عنه الحكمة، عرف عنه حب الذكر والطاعة، وقد أخذت عنه حب الذكر والشغف به حتى أصبح لقلبها بمثابة الماء للأرض والري للظمآن، فلا تجد حياة فؤادها إلا حينما تذكر بلسانها أو تسمع بأذنها، وذلك كله مع حضور القلب ويقظة النفس.

روت علما جما عن زوجها أبي الدرداء وعن سلمان الفارسي وعن كعب بن عاصم الأشعري وعن عائشة وأبي هريرة وطائفة.

حديثنا عن أم الدرداء الصغرى عرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء وطال عمرها واشتهرت بالعلم والعمل والزهد. ماذا ورد عن إيثارها لزواج الآخرة؟ قال أبو الدرداء لأم الدرداء: إذا غضبت أرضيتك، وإذا غضبت فأرضيني، فإنك إن لم تفعلي ذلك فما أسرع ما نفترق. عن أم الدرداء أنها قالت لأبي الدرداء عند الموت: إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحوك، وأنا أخطبك إلى نفسك في الآخرة. قال: فلا تنكحين بعدي. فخطبها معاوية فأخبرته بالذي كان، فمات أبو الدرداء وكان لها جمال وحسن، فخطبها معاوية فقالت له: لا والله لا أتزوج زوجا في الدنيا حتى أتزوج أبا الدرداء إن شاء الله في الجنة.

الفقيهة العابدة. لقد كانت أم الدرداء إحدى عابدات الشام التي كان لها السبق في العبادة والصلاح، حتى قصدها الناس يتعلمون منها رقة القلب، يتعلمون منها خشوع الجوارح عند ذكر الله وعند قراءة القرآن. كان الرجال يقرؤون عليها ويتفقهون في الحائط الشمالي بجامع دمشق، وكان عبد الملك بن مروان يجلس في حلقتها مع المتفقهة يشتغل عليها وهو خليفة رضي الله عنها. وفي صحيح البخاري ورد أن أم الدرداء، أي أم الدرداء الصغرى التابعية، كانت فقيهة. وعن عون بن عبد الله قال: كنا نأتي أم الدرداء فنذكر الله عندها، وقال: فاتكأت ذات يوم قيل لها: لعلنا أن نكون قد أمللناك يا أم الدرداء، فجلست ثم قالت: أزعمتم أنكم قد أمللتموني وقد طلبت العبادة بكل شيء، فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أحرى أن أدرك ما أريد من مجالسة أهل الذكر.

0: وقال يونس بن ميسرة: كنا النساء يتعبدن مع أم الدرداء، فإذا ضعفن عن القيام تعلقن بالحبال. قال عثمان بن حيان: سمعت أم الدرداء تقول: إن أحدكم يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن الله لا يمطر عليه ذهباً ولا دراهم، وإنما يرزق بعضهم من بعض، فمن أعطي شيئاً فليقبل، فإن كان غنياً فليضعه في ذي الحاجة، وإن كان فقيراً فليستعن به. وعن عثمان بن حيان أنه قال: أكلنا مع أم الدرداء طعاماً فأغفلنا الحمد لله، فقالت: يا بني، لا تدعوا أن تأدموا طعامكم بذكر الله أكلاً وحمداً، خير من أكل وصمت. وقالت أيضاً: تعلموا الحكمة صغاراً تعملوا بها كبارا.
1: لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله.
0: وقالت أم الدرداء الصغرى: أفضل العلم المعرفة.
1: يا الله.
0: وأيضا روى مسلم في الصحيح عن زيد بن أسلمة أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قوله بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده جمع نجد بفتح النون والجيم، وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور. وفي الحديث الزجر عن اللعن بغير حق، وأن من تخلق به لا تكون فيه هذه الصفات الجميلة. وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله عز وجل بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، فمعناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار.

0: وروى الترمذي في جامعه عن مرزوق أبي بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله.
0: وأيضا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. حجت أم الدرداء في سنة 81. وقال ابن حبان في الثقات: كانت تقيم 6 أشهر ببيت المقدس و6 أشهر بدمشق، ماتت بعد سنة 81 للهجرة.

رضي الله عنها وأرضاها وجمعنا معها تحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.

نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، ونذكركم أن معرفة سير الصالحين هي معرفة جميلة جدا، حيث أننا نطلع على سيرهم، ففي هذا الاطلاع فيه دروس وعبر، نطلع على نماذج مشرقة في العبادة والأخلاق والبذل. نستلهم من هذه السير القيم التي تساهم في بناء الفرد والمجتمع على أسس من الإيمان والفضيلة.

كثير منهم أو هؤلاء الأولياء والوليات الصالحات كنا أو كانوا يقومون الليل بالصلاة والتهجد والدعاء والعلم. فهذه رابعة العدوية التي كانت تقوم الليل، حيث أنه إذا رفعت موضع أو إذا رفعت رأسها وجد في موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها.

إذن هذه السيارة فيها حافز لنا للمزيد من الطاعات. كما ذكرنا رابع العدوية هي الولية الشيخة الصالحة العابدة. دخل عليها رجل وهي ساجدة أكيد لم يكن هناك خلوة. أحست بهذا الرجل فرفعت رأسها، فإذا موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها. وأيضا قالت لأبيها: لست أجعلك في حل من حرام تطعمنيه. فقال: تطعمنيه. فقال لها: أرأيت إن لم أجد إلا حراما؟ فماذا قالت له: نصبر في الدنيا على الجوع خير من أن نصبر في الآخرة على النار.

وكان هناك امرأة تخدمها قالت عنها أنه هذا كان دأبها حتى ماتت. فسبحان الله، قالت عبدة، هي اسمها عبدة، كفناها وبخمار وصوف، بخمار صوف كانت تلبسه.

أقوال رابعة العدوية ما من أقوالها: صم دهرك واجعل الموت فطرك، فما يسرني أن يخولني الله أضعاف ما خولك، فيشغلني بك عنه طرفة عين، والسلام.

تحية لكل من يتواصل معنا عبر الواتس أب، الأخت روعة خواجة، الحجة لطيفة عيشان، الأخت شذا، الأخت أم الهدى، بارك الله فيك، وعند طلب أنه تسمع أنشودة أنا العليل. سنسمعك هذه الأنشودة أخت أم الهدى إن شاء الله، وبعد ذلك سنتابع معكم، وبالنسبة للفترة أو الزاوية الصحية سننقل إليكم اليوم فوائد الشمندر.

ننتقل إلى الزاوية الصحية وماذا ورد عن الشمندر. فوائد عصير الشمندر 13 فائدة مذهلة. فمن المعروف أن الشمندر هو أحد أنواع الخضروات ذات الفوائد العديدة، لكن ما هي فوائد عصير الشمندر تحديداً؟ خفض ضغط الدم. يحتوي الشمندر على مركبات تتحول عند هضم واستهلاك إلى أكسيد النترات، والذي بدوره يعمل على توسع الشرايين وإرخائها، وبالتالي خفض ضغط الدم وتسهيل تدفق الدورة الدموية في الجسم. إبطاء وتير التقدم مرض الخرف. فتبعاً لبعض الدراسات، فإن النترات الموجودة في عصير الشمندر قد تحسن تدفق الدم إلى الدماغ لدى كبار السن خصوصاً، ما قد يبطئ من وتيرة تقدم مرض الخرف وأمراض الدماغ والأعصاب الأخرى. منح البشرة نضارة فائقة، حيث يعمل عصير الشمندر على تنقية الدم من الشوائب والسموم، الأمر الذي يساعد على جعل البشرة تبدو في أفضل مظهر ويزيد من رونقها. تعزيز الطاقة والقدرة على التحمل. وأيضاً من فوائده أنه يحسن الهضم ويحمي من فقر الدم. يعزز من صحة القلب ويمنع الجلطات. يحافظ على وزن صحي، حيث يحتوي عصير الشمندر على كمية منخفضة جداً من السعرات الحرارية، وكمية تكاد تكون معدومة من الدهون.

الوقاية من السرطان. إذن عصير الشمندر له فوائد، منها الوقاية من السرطان، حيث يكتسب الشمندر هذا اللون الرائع من أحد أنواع مضادات الأكسدة الهامة الموجودة فيه والمدعوة بالبيتالينات. وهذا النوع من مضادات الأكسدة بشكل خاص يحمي الجسم من بعض أنواع الخلايا السرطانية. أيضا تعمل هذه المادة على الكشف في داخل الجسم عن كافة الخلايا غير المستقرة أو السرطانية لتدمرها. من فوائد عصير الشمندر حماية وتحصين الكبد. إذا أصبح الكبد لديك منهكاً مرهقاً، فهذا قد يؤدي للإصابة بتشمع أو تليف الكبد. ومن الممارسات والأسباب التي قد تتعب كبدك ممارسة حمية غذائية فقيرة بالعناصر المهمة، والإفراط في شرب الكحوليات والتعرض لمواد سامة. أما هذا العصير، عصير الشمندر، يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين جيم وألف والحديد، إضافة إلى هذه المادة التي ذكرناها، ما يساعد في التقليل من الالتهاب ومحاربة تأثير التأكسد الإجهادي. هذا يؤدي لتعزيز قدرة الكبد على مقاومة تراكم الدهون والسموم، وهي من فوائد عصير الشمندر الهامة. عصير الشمندر مصدر جيد لحمض الفوليك، أيضاً يساعد على خفض الكوليسترول ومصدر للفيتامينات والعناصر الأساسية. كل كوب من ماء أو من عصير الشمندر الني أو ما يعادل 136 جرام يحتوي على 58.5 من سعرات الحرارية، إضافة إلى غناه بعناصر وفيتامينات مهمة مثل فيتامين جيم، الحديد، البوتاسيوم، حمض الفوليك، ألياف، كربوهيدرات وماء. للحصول على كامل العناصر الغذائية للشمندر ينصح بتحضير العصير من الشمندر النيء بدون تعريضه للحرارة بالغلي أو الشواء، حيث تعمل الحرارة على تكسير بعض مكوناته أو بعض ما يتألف منه، ما قد يقلل من فائدته الصحية. على الرغم من كون عصير الشمندر آمناً للاستخدام عند المعظم، إلا أنه يوجد بعض المحاذير والأمور التي عليك معرفتها قبل البدء بتناول عصير الشمندر. إذا بدأت بتناوله، قد يؤدي هذا الصبغ، يعني لون الشمندر أو اللون اللي فيه، قد يؤدي إلى صبغ البراز أو البول باللون الوردي أو البنفسجي في حالة خاصة اسمها بيلة الشمندر، وهي حالة ليست بالخطيرة. وإذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم، فتناول الشمندر أو عصير الشمندر قد يسبب في انخفاض ضغط الدم لديك أكثر، لذلك ينصح بإعلام طبيبك قبل شربه. وإذا كنت عرضة للإصابة بحصى الكلى، يفضل أن تمتنع عن تناول عصير الشمندر تماماً لاحتوائه على نسبة عالية من المواد التي تسبب أو المسببة لحصى الكلى. تقريباً بقي 4 دقائق أو 3.5 دقائق لموجز الأخبار باللغة الإنجليزية. سنتابع في الاستماع إلى أنشودة أنا العليل، بقدم لها أيضاً الحجة سلمى عبيد للأخت أم الهدى، وأيضاً للأخت شذا والحجة لطيفة وروعة.

التواصل الاجتماعي نعمة تحسن إدارتها أو فتنة تهلك صاحبها. هي وسائل التواصل الاجتماعي، وعند كثيرين وسائل التباعد الاجتماعي. ففي فترة الجائحة استفاد الناس أيما استفادة منها في التعزية والتهنئة والتواصل الرحمي والتسامر مع الأصدقاء والاطمئنان إلى المرضى والزمنة، لكن ما عذرهم وقد فتحت الأبواب وانتهى الحجر؟

0: وسائل التواصل الاجتماعي عبر الشابكة أي الإنترنت باب كبير للشر وإفساد الفرد والمجتمع ما لم يتحصن الوالجون بالمناعة المطلوبة للحذر من الفخاخ وعدم التأثر بكم المغريات المشبوهة وعدم الانزلاق إلى مراكز غسل الدماغ الممنهج المشبوه. لا ينبغي أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي سبباً لنشر الغسيل الوسخ بداعي التشفي والفضيحة ولا لإثارة المشاكل بالتفاصيل والأحداث والأسماء بالتصريح أو بالتلميح ولا لعرض الصور الحميمية الخاصة. حياتنا صارت متلاحمة مع الهاتف والحاسوب والشابكة ووسائل التواصل، قربت البعيد وسهلت الصعب، وهذه التقانة الحديثة والثورة الرقمية أي التكنولوجيا عجيبة الزمان ونعمة كبيرة لمن تأمل، لكنها من ناحية أخرى لمن تمادى ولم يعتدل مضيعة العمر ومقتلة الوقت ومظنة الشبهة ومجلبة الشهوة ومفسدة الجيل. نعم، هي مفسدة الجيل لمن لم يتحصن بعلم الدين.
1: يا شمس الأكوان يا مولاي يا شمس الأكوان،
0: لمن لم يتحصن بالمناعة المطلوبة للحذر من الفخاخ. الانكباب على وسائل التواصل الاجتماعي وانتظار ما كتب فلان وما علق علان مع العتاب والزعل يأخذك إلى مناح أخرى في منسلكات الحياة، قد تجعلك شتاما لواما أو تافها تائها في وحول السفاسف أو حالما غارقا في بحر العوالم الافتراضية أو كئيبا وحيدا في عتمة انفرادك عن واقع الناس.

تنظيم الوقت مهم، والحياة لا تتسع لكل شيء، فالمطلوب تسلسل الأولويات. ومن ذلك اسأل نفسك: كيف أقسم ساعات يومي؟ سأعطي وسائل التواصل ساعة واحدة آخر اليوم، أهتم بالاجتماعيات المتعلقة بأهلي وأصحابي، وأتابع وأنشر ما تيقنت منهم من مصدر موثوق من أهل الأمانة الشرعية.

ليكن لسان حال كل واحد منا بإخلاص النية وصدق الطوية. لن أشغل بالنعمة عن المنعم، لن أغبن النعمتين الصحة والفراغ. أنا أدير وقتي ولا أرضى أن يسيره أعداء الدين أو دعاة التسيب والانفلات الأخلاقي، وأنا حريص على نفسي وأهلي وأولادي وجيلي ومن أحب، وسأجعل هذه الوسائل درعاً لي وليست علي. سأواجه الحياة وأخوض غمراتها وأعايش جديدها. لن أستطيع الوقوف في وجه بحر اتقانه، لكن سأركب لججه أقود مع إخواني سفينة المحتوى الجيد الراقي والرسالة الصادقة النيرة الخيرة. ولو حالياً عكس الرياح والتيار، فعما قريب بعون الله ستجري مع شراعي بالتوكل والإصرار وعزيمة المؤمن الواعي الذي يسخر ما بين يديه في سبيل الله، وسأكون وسيطاً للخير وسبباً فيه، ولن أضيع بوصلتي.

ليكن لسان حال كل واحد منا ما ذكرناه، نكون حريصين على أنفسنا وأهلنا وجيلنا، لن نترك الأعداء والفاسدين أن يديروا أوقاتنا. نحن مع التقدم التكنولوجي، لكن لنكن في سفينة المحتوى الجيد الراقي والرسالة الصادقة النيرة الخيرة.

أنصح نفسي وأنصحكم جميعاً في صرخة عساها تبلغ مسامع وقلوب كل فرد على الأرض: استيقظوا من السبات، انتبهوا إلى أولادكم وماذا يتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار هدامة، من ألعاب قاتلة. احموهم مما يجرهم إلى الفساد والإجرام والهلاك. الالتزام بعلم الدين هو الحصن الحصين.

0: تأمل في الأشياء الأربعة التي هي من الخذلان، واحذر وتذكر جمود العينين، قسوة القلب، طول الأمل، حب الدنيا. تأمل في طول مكثك أمام التلفاز وإمساكك لهذه الوسيلة تقلب القنوات، ليس فقط أمام التلفاز، وإنما هذه الوسيلة صارت في أيدي الجميع وهي التليفون أو الموبايل. عمرك يمضي وينقضي بلا جدوى، وقلبك يموت ويتسلل إليه السواد.
1: سرع عمري يفوت، أسعى قربك أموت. سرع عمري يفوت.
0: تأمل في طول مكثك أمام التليفون أو الموبايل وإمساكك له تقلب القنوات، فتمضي الساعات تلو الساعات.
2: دنيتي ضاقت علي، بيننا صحبي غريب، وين ألقى الحنان.
0: ويضيع الوقت وينتهي العمر.
1: سرع عمري يفوت، أسعى قربك أموت. سرع عمري يفوت.
0: تأمل في قبضة يدك تمسك فأرة الحاسوب، تتنقل عبر مواقع الشابكة تحت عنوان الفضول والاستكشاف ومتابعة كل جديد. راقب عقرب الساعة الذي يركض كالغزال الخائف من سرعة الفهد الذي يلاحقه.
2: أو

تأمل في إصبعك الذي يبقى طالعاً نازلاً على شاشة الهاتف متنقلاً بين مواقع التواصل الإلكتروني، مفتشاً عن غريب وجديد ومسل، معلقاً على كل شاردة وواردة بإعجاب أو كلمات ورموز أو تبن ونشر، حتى تنغمض عيناك مثقلتين عليه وقد قارب الفجر أن يبدد جنود الظلام. تأمل واعتبر قبل أن تصير عبرة لغيرك.

عودة لكم مستمعينا الكرام لنتابع معكم هذا اللقاء المباشر على الهواء. خطوطنا مفتوحة لكم للمشاركة في مسابقات عدة جهزناها لكم. أتمنى أن تتصلوا بنا على 9707-2747. وأيضا من أراد أن يشارك في الموضوع الاجتماعي الذي طرحناه عليكم بالنسبة للتواصل الاجتماعي، كيف نستعمله وما هي فوائده وسلبياته.

رقم التليفون 9707274 7 وأيضا بدي وجه تحية للأخ أبو هيثم، بارك الله فيك، لتواصلك معنا على رقم الواتساب.

أيضا تحية للحجة إقبال والحجة سلمة، بارك الله فيكما. رقم التليفون 97072747.

إذن رقم التليفون 9707274 بعتذر من الأخت روعة ما تم التحويل بنجاح، نتمنى إعادة الاتصال.

يروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: يا بني عود لسانك، اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا.

ليعلم أن المؤمن الذي يكثر من ذكر الله عز وجل في جميع أحواله وخاصة بالأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتنور قلبه وتصفو نفسه ويسمو فكره وينقدح في قلبه نورا عظيم فتنجاب عن بصيرته الظلمات وتندفع عنه بإذن الله وساوس الشيطان الذي يخنس ويبتعد إذا ذكر العبد ربه. كذلك تنزل بذكر الله السكينة والطمأنينة على قلب المؤمن. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فندعو الله تعالى أن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا.

أيضا إليكم هذه الفائدة من نصائح الأكابر: عظموا شأن العلم، وقفوا عند حدود الاستقامة، وتحروا الحلال واتركوا الطمع في الدنيا، وإياكم والاشتغال بالقيل والقال، فإنه مفسد ومضر.

بالنسبة لي مواقيت الصلاة لليوم، اليوم 8 شهر 8 7، يعني 8 تموز للعام 2026، واليوم 23 من المحرم للعام الهجري 1447. بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم مستمعينا الكرام، أذان الظهر يحين الساعة 12:04، أذان العصر الساعة 2:45، أما المغرب فيحين الساعة 5:03، 6:28 موعد أذان العشاء. غدا أذان الفجر الساعة 5:29، أما موعد شروق الشمس فبتمام الساعة 7:00.

سنختم معكم هذا اللقاء مستمعينا الكرام، وفي ختام برنامجنا نبع المعرفة لهذا اليوم لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن متابعتكم وكريم إصغائكم. نأمل أن نكون قد قدمنا لكم ما يمتع ويفيد. ونأمل أن نلتقي بكم في أيام أخرى إن شاء الله، غدا مجالس الخير معكم. فإلى ذلك الحين نستحفظكم الله عز وجل، دمتم بخير وعافية.

0: نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: من أقوال الإمام المجتهد أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي: استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. وقال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي لا يشبهه. وهذا القول قاله الإمام أحمد والإمام ذو النون المصري وكثير من الأئمة، رواه البغدادي في التاريخ. اللهم اجعلنا هداة مهديين، ندعو إلى التنزيه ونحارب التشبيه، إنك على كل شيء قدير.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2M FM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم موجزا لأهم الأنباء.

أصدرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنذاراً رسمياً تجاه شاب بعد رصد تهديدات نشرت عبر الإنترنت استهدفت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل زيارته الرسمية إلى أستراليا هذا الأسبوع. وأوضحت الشرطة أنها حددت هوية المسؤول عن التهديدات واستجوبته في الثالث من تموز يوليو قبل أن تصدر تجاهه إنذاراً رسمياً مؤكدة عدم وجود أي خطر حالي أو وشيك على المجتمع. ومن المقرر أن يلتقي مودي رئيس الوزراء الإسرائيلي أنتوني ألبانيزي في مالبون للمشاركة في القمة السنوية بين البلدين، إضافة إلى حضور فعالية جماهيرية في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين أستراليا والهند ودعم الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. رصدت سلطات جنوب أستراليا حالة جديدة يشتبه بإصابتها بسلالة H5 من إنفلونزا الطيور بعد العثور على طائر بحري مهاجر مريض في منطقة هاردويك باي بانتظار تأكيد نتائج الفحوص المخبرية. وفي حال تأكدت الإصابة سترتفع الحصيلة إلى حالتين في جنوب أستراليا وثماني حالات على مستوى البلاد. وأكدت السلطات أن الحالة تبدو معزولة ولم تسجل إصابات أخرى بين الطيور البرية أو المحلية في المنطقة. هذا واستبعدت السلطات في نيو ساوث ويز إصابة طائر عثر عليه مريضا بسلالة نفسها بعدما جاءت نتائج الفحوص سلبية مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات في مزارع الدواجن أو مؤشرات على انتشار الفيروس وأن خطره على صحة الإنسان لا يزال منخفضا. تصاعدت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد تعرض ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية الرقيات لهجوم أثناء عبورها الممر البحري ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات وإجلاء أفراد الطاقم من دون تسجيل إصابات. وفي الغضون أدانت قطر الهجوم وحملت إيران المسؤولية الكاملة عنه مطالبة إياها بوقف أي ممارسات تهدد أمن الملاحة في المضيق. أما وسائل الإعلام الإيرانية فقالت إن الناقلة تعرضت للاستهداف بعد تجاهلها تحذيرات إيرانية. وبالتزامن مع ذلك أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة أخرى لهجوم بطائرة مسيرة مجهولة في مضيق هرمز في ثالث حادث من نوعه خلال 24 ساعة مؤكدة أن الأضرار كانت محدودة ولم تسجل أي إصابات. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوترات الأمنية رغم الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران ووسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد على إمدادات الطاقة العالمية. أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتفاق على بدء تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت إذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بعد إغلاق السفارة الفرنسية منذ عام 2012. وأعلن الشرع توقيع إعلان النوايا مع فرنسا لاسترداد الأصول السورية داعيا الشركات الفرنسية إلى المشاركة في إعادة الإعمار والاستثمار. من جهته أكد ماكرون التزام بلاده بدعم استقرار سوريا والمساهمة في إعادة بناء القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الاقتصاد السوري. وفي الأثناء أعلنت الداخلية السورية التوصل إلى خيط يقود إلى منفذي تفجيرين وقعا في دمشق مؤكدة أن الهدف كان استهداف الطوق الأمني المكلف بحماية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأن التحقيقات مستمرة. أخيرا قال رئيس بلدية موسكو إن أوكرانيا أطلقت أكثر من 430 مسيرة باتجاه العاصمة الروسية موسكو. وتأتي هذه الضربات الأوكرانية غداة حملة قصف روسية مكثفة على أوكرانيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم 26 في كييف ومنطقتها وفقا للسلطات. أعزائنا ينتهي هذا الموجز الآن، قدمناه لكم من توأم فم. إلى اللقاء.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Oh no, your tyres are looking a little bold.
1: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
2: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
1: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7.30 to 3.
2: Mention 2MFM on your next visit
1: to unlock instant discounts.
2: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
1: Get the power from Tyre Power Liverpool.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى هذا أيها الأحبة درس لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعند الموت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله وبعد فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق فكان صلى الله عليه وسلم لا يسبق جهله حلمه أي أن الله جعل خلقه الحلم فكان يخالق الناس بخلق حسن قال أنس بن مالك رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقا وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد قال ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه رواه أحمد في مسنده وقال رضي الله عنه ما رأيت مثله لا قبله ولا بعده والذي يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام فأكمل ما يكون أن يراه في صفته الأصلية التي جاءت في كتب الحديث فمن رآه بتلك الصفة الأصلية كان له الحظ الأوفر إذ أن من يراه على تلك الصفة ضمن له أن يموت على الإيمان وأن يراه يقظة لا بد من ذلك فإما أن يراه في حال الصحة وإما أن يراه عند الاحتضار أي عند خروجه من الدنيا يراه بالعين المفتوحة وأما الذي يراه بغير صفته الأصلية فليس له تلك المزية الكاملة فصفته الأصلية صلى الله عليه وسلم أنه أبيض مشرب بالحمرة الرسول كان أبيض مشرقا كان أبيض مشربا بالحمرة وأنه واسع العينين دقيق الحاجبين وكان أشكل العينين في بياض عينيه خطوط حمر دقيقة وكان دقيق الحاجبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد يكون أقرن من غير قرن يعني من غير اتصال بين الحاجبين والقرن هو اتصال الحاجب بالحاجب كان أزج أقرن حاجباه كالهلالين حاجباه دقيقان صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق الله يرزقنا وإياكم رؤيته أكحل العينين قال أبو هريرة رضي الله عنه كأن الشمس تجري في وجهه رواه أحمد في مسنده من غير أن يضع الكحل كان أكحل العينين عليه الصلاة والسلام وكان شديد بياض البياض شديد سواد السواد وكان واسع الجبين شديد سواد شعر الرأس كان أجل الجبهة واسع الجبين من غير نتوء ولا صلع صلى الله عليه وسلم وكان شديد سواد شعر الرأس وكان شعره حلقا حلقا عليه الصلاة والسلام ليس جعدا قططا وليس كشعر عيسى المسيح هذا الصبط ولم يكن له من الشيب إلا نحو 20 شعرة كان متماسك البدن لا نحيفا ولا سمينا وكان سواء البطن والصدر عليه الصلاة والسلام الله يرزقنا جميعا رؤيته على هذه الصفة صلى الله عليه وسلم شديد بياض العينين شديد سواد الحدقة، إلا أنه كان فيه خطوط حمراء في بياض عينيه، وكان ربعة أي معتدلا إلى الطول في أدنى مراتب الطول، إلى الطول ليس قصيرا وليس شديد الطول صلى الله عليه وسلم، وكان أهدب الأشفار كثيرة شعر الجفون، أجل الجبهة أي ظاهرها لا يغطيها شعر، شعر رأسي لا يغطي جبهته، هذه الجبهة هنا في الوسط وهذان الجبينان، واسع الجبين شثن الكفين والقدمين، أي أن كفيه لم تكونا نحيفتين ولم تكن قدماه نحيفتين بل غليظتين، أي أنهما إلى الغلظ، وهو محمود في الرجال غير مرغوب في النساء، بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، كأنه أشم الأنف، أشم أي مرتفع قصبة الأنف مع استواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا، أنفه من هنا مرتفع وأجمل الخلق عليه الصلاة والسلام، دقيق الأنف مشرق اللون أبيض مشرق عليه الصلاة والسلام، ليس به سواد صلى الله عليه وسلم، أهدب الأشفار صلى الله عليه وسلم، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام بهذه الصفة فهو مضمون له أن ينال كل فضيلة تكون لمن رآه صلى الله عليه وسلم، والرسول قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، وفي رواية في البخاري من رآني في المنام فقد رأى حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي، لا يستطيع أن يتشكل بشكل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من رآه يقظة ووجد فيه هذه الصفة وقال له عن نفسه أنا رسول الله يقظة فليصدق أنه هو، أما مجرد أن يظهر له شبح ويظن بقلبه أن هذا رسول الله فلا يأخذ بذلك، ولا يرى الرسول في اليقظة بعد موته على غير فراش الموت إلا الناس الصالحون إلا الأولياء، فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفته التي كان عليها في المنام فلا خلاف في أنه يصدق عليه الحديث الصحيح الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي، رواه البخاري، فإما أن يراه وهو في صحته العادية قبل الموت، وإما أن يراه عند الموت قبل الآخرة، أما الذي رآه في غير صورته التي كان عليها في المنام فكثير من العلماء قالوا لا فرق بين أن يراه في المنام على صورته التي كان عليها وغير صفته تلك، وقال بعض من العلماء إن ذلك لا يكون رؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يره على صورته الحقيقية التي كان هو خلق عليها، فالأقرب في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتزيى بصورتي، رواه البخاري، أن الشيطان لا يستطيع أن يظهر بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقية التي كان عليها، أما رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في الدنيا يقظة ليس شيئا مستحيلا، حصل ذلك لبعض الأولياء، فنحن لا ننكر على إنسان صالح متمسك بالشرع ليس من أهل البدعة والدجل إذا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، إذ بعد أن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه البزار في مسنده، لا معنى لإنكار من ينكر رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة إذا كان مدعي هذه الرؤية تقيا صالحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مات موتا حقيقيا أحياه الله تعالى، فهو وكل الأنبياء الذين ماتوا أحياء في قبورهم يصلون، لكن حياتهم هذه ليست كحياتهم الدنيوية، إذ حياتهم البرزخية لا تتطلب أكلا ولا شربا، إنما هي كحياة الملائكة لا يشتهون أكلا ولا شربا، إنما يصلون تلذذا بعبادة الله، أما من عرف بعدم الاستقامة بطاعة الله فلا نصدقه إن قال إنه رأى رسول الله يقظة بعد وفاته. بعض الناس كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى أشخاص وقالوا لهم الرسول يأمرك أن تزوجني بنتك، كذبوا لتنفيذ مطامعهم الدنيوية. قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، رواه البخاري. ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام تجوز للمسلم التقي والمسلم الفاسق، وتجوز لمن هو كافر في الوقت الحاضر، لكن لا بد لهذا أن يسلم قبل أن يموت إن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مفارقة روحه جسده في حال النزاع. وهذا الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الساعة يجد من السرور ما لا يوصف، وإن كان من سكرة الموت مغلوبا لا يستطيع أن يصف للناس ما يجد. ومن الناس من يمكنهم الله تعالى أن يتكلموا تلك الساعة، لا مانع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول في قبره الشريف، فيزداد يقينا وسرورا وطمأنينة بعد أن يبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا ليس بعزيز على الله، وإن لم يكن وليا رآه على فراش الموت، وإن كان وليا فقد يراه قبل ذلك، لكن أولياء الله تعالى يكتمون ما يحصل لهم من الكرامات ولا يظهرونها إلا لمصلحة شرعية أو لضرورة. فهذا عمر رضي الله عنه لما نادى قائد الجيش الذي بعثه إلى أرض العجم للجهاد في سبيل الله، وكان عمر على المنبر في المدينة المنورة يوم الجمعة، رأى حال جيشه الذي في نهاوند بأرض العجم بحالة لو انحاز العدو إلى الجبل وارتكز على الجبل يضر المسلمين، فناداه عمر، نادى سارية: يا سارية الجبل الجبل. الناس اندهشوا فقالوا: ما لعمر يتكلم بهذا الكلام وسارية بالعجم بأرض العجم؟ ثم راجعوه بعدما نزل وانتهى من الصلاة، سألوه: يا أمير المؤمنين، سمعناك تقول يا سارية الجبل الجبل، فقال: ذلك شيء وقع في قلبي. ثم بعد ذلك رجع الجيش من هناك فأخبر قائد الجيش وغيره بأنهم سمعوا صوت عمر في يوم كذا، فانحازوا إلى الجبل فتمكنوا وهزموا العدو وكسروهم. ذكرها الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة عن ابن مردويه وغيره. فعمر لم يبح بذلك، ولم يقل: يا أيها الناس إني رأيت حال الجيش وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا أولياء الله يخفون كراماتهم ولا يظهرونها إلا من أجل سبب شرعي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية، وأن يكرمنا بالبشارة منه صلى الله عليه وسلم قبل نزع الروح. اللهم يا أرحم

وشرابه ونومه، مش هذا اللي بيحصل بالسفر؟ فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. خلصت حاجتك بالسفر ارجع فورا. لذلك قال العلماء معنى السفر قطعة من العذاب، أي جزء منه. شو المراد بالعذاب هنا؟ الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف. ولو مسافر طيارة اليوم تتعب، طيارة لو سافرت صحيح مش زي التعب الماضي بس بتتعب، ولو بسيارة بتتعب، ولو بسيارة مريحة إذا كان السفر طويل ما بتتعب. والسفر أحوال، أحيانا بيكون السفر واجب، أحيانا بيكون السفر مباح، بيكون ممدوح، مثل السفر لزيارة قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا ممدوح بالإجماع. يقول القاضي عياض المالكي في كتابه الشفاء: فصل في حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفضيلة من زاره وسلم عليه وكيف يسلم ويدعو. قال: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. هذا القاضي عياض المالكي القرن السادس الهجري، كان قبل 900 سنة. قال: يقول الله تعالى في القرآن: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. شو بيقول القاضي عياض؟ وإن زيارة قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم تسن للحاج كما لغير الحاج، للي بروح الحج واللي ما بروح الحج، فإن الأمة المحمدية أجمعت على جواز زيارة قبره عليه السلام، واعتبروها قربة إلى الله وفضيلة مرغب فيها، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولا ينكر ذلك إلا محروم بعيد من الخير. ثم قال: وقد روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. قواه الإمام السبكي رضي الله عنه، هذا الإمام مجتهد، ووافقه عليه الحافظ السيوطي، وحسنه بشواهده الحافظ الذهبي. هذا الإمام المجتهد السبكي تقي الدين ينقل الإجماع على ذلك في كتابه شفاء السقام أو شفاء السقام. هذا عالم كبير، هذا السبكي كان قاضي القضاة زمانه. حتى الذهبي لما استلم السبكي قاضي القضاة صعد على المنبر يخطب، شو قال عن المسجد الأموي، منبر الأموي؟ هذا الذهبي قال: ليهنى المنبر الأموي لما علاه الحاكم البحر التقي. عن السبكي: شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي، يعني علي بن عبد الكافي هو السبكي رضي الله عنه. فهذا كان مجتهدا مطلقا رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي قوى هذا الحديث.

0: من بر الوالدين زيارتهما بعد وفاتهما.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: قلب بسط يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع.

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.

0: بسطت يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
0: مولاي إني ببابك مولا.
1: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The PM Drive Time Show.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره. الحمد لله خالق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء ولا يشبهه شيء، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

0: مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. بشكر كل اللي هو معنا على السماع على هيدي الموجة أو على الديجيتال راديو أو على 2MFM.org. كمان بشكر متابعينا اللي هن متابعينا على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب. بداية جديدة من يوم جديد، نلتقيكم بكل محبة ومودة في هذا اليوم الأربعاء عبر برنامج بعد الظهر، لنرافقكم خلال هيدي الساعات بفقرات متنوعة ومواضيع شيقة ومعلومات مفيدة. نأمل أن تنال إعجابكم وتكون رفيقتكم الجميلة في هذا الوقت من النهار.
1: أتغنى في صوت عذب،
2: أتغنى في صوت عذب.
0: فبرحب بالجميع وبكل اللي هو عم يتابعنا هلأ، سواء كنتوا ببيوتكم عم تستريحوا بعد يوم عمل طويل، أو يمكن راجعين من أعمالكم، أو ربما عم تستمعوا لنا وأنتوا عم تشربوا فنجان القهوة أو الشاي بهالجو الشتوي الجميل بسيدني وضواحيها.

0: أحبابنا الكرام، يسرنا أن نكون معكم من جديد لنشارككم أجمل الأوقات وأطيب الكلمات، ونقدم لكم باقة من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين الفائدة والمتعة. فابقوا معنا وكونوا على الموعد مع برنامج بعد الظهر، ونتمنى لكم وقتا طيبا برفقتنا.
1: أنا الله وذا حسن.

أحبابنا الكرام، بنعرف إنه هلأ عطلة مدارس، فبهالمناسبة بنتمنى إنه تكونوا أنتوا أولادكم عم تقضوا عطلة مدرسية آمنة وممتعة مليئة بالدفء والراحة واللحظات الجميلة مع العائلة، وأن تكون هيدي الإجازة فرصة للتجديد والاستمتاع بأوقات مميزة بعيدا عن ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية. أنتوا أولادكم إن شاء الله تعالى، بعرف هالوقت صعب يمكن على الأهالي، خصوصا اللي هني عندهم أعمال منا معلمة حتعطل هي وأولادها، ولكن خدي فرصة مع أولادك مثل ما بيقولوا، ارجعي تعرفي عليهم من تاني وجديد وقضي معهم وقت حلو وممتع وشيق، وعلميهم أشياء كتير يمكن بالأيام اللي مرت ما قدرتي تستمتعي فيها معهم، فهلأ الوقت.

0: بهدي هالأنشودي لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا.
1: في حلة حمراء
0: بالأخص لسيدات البيوت اللي هن ببيتهم عم يحضروا الأكل لأولادهم لأزواجهم، فبقلكم الله يعطيكم ألف عافية، ما تنسوا إخلاص النية لله تعالى. كمان لبهدية لكل الرجال والآباء اللي هن عم يشتغلوا أو رجعين من شغلهم أو هلأ رايحين على الشغل، فبقلكم الله يعطيكم ألف عافية، كمان ما تنسوا إخلاص النية لله تعالى.

كمان بحب أقول لأولادنا الحلوين بما أنكم هلأ بعطلة المدرسة ما تنسوا تساعدوا أهاليكم بالبيت، ولو يعني بأشياء بسيطة مثل ترتيب الغرف أو ترتيب التخت، تضبطوا غرفتكم أو حتى تساعدوا الماما بتحضير الطاولة صفرة الأكل أو تساعدوها بالمطبخ إذا حبت يعني بدها منكم شيء. هالأمور لأنه بتفرح الماما والبابا وبتخفف عنهم وبتتعلموا هالشي بالمسؤولية والاعتماد على النفس، وتعاونوا الماما والبابا داخل البيت وبتصيروا في هيك الماما بتنسر أكتر، وكل ما سريتوا لقلبها إن شاء الله تعالى بتنالوا الأجر. فما تنسوا تساعدوا الماما والبابا بالبيت، أو حتى لو ساعدتوا البابا برات البيت عم يقص الحشيش قالوا شو بده تساعدوه، شو بتعملوا له، خصوصا اللي هن اكبر عمر يعني بالهاي سكول بيقدروا يساعدوا الاب بالباك يارد مثلا عم يقص الحشيش، بده يعمل شيء، بده يزرع شيء، منه بتساعدوه بتفرحوا له قلبه، ومنه بتتعلموا بعض الشغلات منهم، خصوصا البنات الحلوين اللي بدهم يساعدوا هلا الماما بالبيت، ينشفوا لها الجلي، يكنسوا لها شوي، يساعدوها بتحضير طاوله الاكل حطوا لها الأكل على الطاولة، فمشان تنبسط الماما كتير منكن، وهالشي كتير حلو ونافع لإلكن.

أحبابنا، دخل وقت العصر الساعة 2:45 دقيقة، فعجلوا بصلاة العصر. أما أذان المغرب لليوم فبيدخل الساعة 5:03، أما العشاء فالساعة 6:28 دقيقة. أما بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الخميس 9 جولاي بيدخل الساعة 5:29 دقيقة، أما الشروق فالساعة 7 تماماً.

نتقدم بالتعازي لآل طبوش بوفاة الحاج فوزي طبوش رحمه الله، واللي كان هو رفيقنا بالإذاعة، يعني كان الإذاعة رفيق الدرب، وكان على طول يسمع الإذاعة ما يطفيها بالمرة، يتصل فينا على طول. سبحان الله العظيم، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، آمين. وما تنسوا تقرأوا له الفاتحة للحاج فوزي طبوش رحمه الله.

عنا فقرة تانية كمان هي بعنوان صفات محمودة، وكمان عنا فقرة صحية معتمدة على الأطفال. الأمراض اللي بتصيب الأطفال هن حديثي الولادة إن شاء الله تعالى، وفقرات أخرى إن شاء الله تعالى منخبركم عنها بوقتها. ولكن لحظات بنسمع أنشودة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وبعدها بننتقل لفقرتنا الأولى إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا، ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجه.

رضي الله عنها. مستمعينا الكرام اللي بيحب يسمع أي إنشودي على الهواء مباشرة يعني بين الفقرات بتقدروا تبعتولنا على الواتساب الخاص بالإذاعة واللي هو رقمه 0410830930. بعيد الرقم بالعربي 0410830930.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله. أما بعد، يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم، للاستفادة مما فيها من مواعظ وعبر تنير دروبنا وتدفعنا إلى محاسبة أنفسنا، عملا بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير.

هل تعلم أن من أكبر مهالك ابن آدم أن يقول بما لا يعلم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ورد في جامع الترمذي وفي كتاب الصمت للحافظ عبد الله بن محمد أبي بكر القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل خيرا وإلا فاسكت. وذلك لأن من أكبر مهالك ابن آدم أن يقول بما لا يعلم، أنه جائز فيحلله، أو يقول بتحريم شيء لا يعلم له مستندا في شرع الله تعالى. فالقول بجواز شيء والقول بتحريم شيء إن لم يكن مستندا إلى شرع الله تبارك وتعالى فهو باطل وبال على صاحبه. لذلك استحسن أهل العلم، أهل الورع، أهل التقوى كلمة لا أدري فيما لا يعلم الشخص أنه جائز أو أنه غير جائز.

وهل تعلم عزيزي المستمع أن المساحة لا تجوز على الله؟ ليعلم أن الإمام زين العابدين الذي هو من أكابر السلف ومن أعيان السلف كان ينزه الله عن المكان، عن التحيز في المكان، عن أن يكون له حد، وكان ينزه الله عن المكان والحد والمس والجس. قال: أنت الذي لا يحويك مكان. رواه الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي. وقال أيضا، أي الإمام زين العابدين: لا تحس ولا تجس ولا تمس.

أحبابنا الكرام، الذي يمس له حد، والله تعالى منزه عن الحد، ولا يقال إنه شيء واسع لا نهاية لامتداده، كما لا يقال له مساحة صغيرة أو مساحة متوسطة. المساحة مستحيلة على الله على الإطلاق، لا يجوز أن يعتقد أن الله ممتد امتداداً لا نهاية له.

إذن مستمعينا، العرش له امتداد لكن له نهاية. لا يجوز في حق الله أن يكون له حد بقدر العرش أو أوسع منه، كل هذا ضلال. عندما يقال الله تعالى ليس له حد، فإنه ليس معنى ذلك أنه ممتد امتدادا لا نهاية له، لأنه يخشى على بعض الناس إذا قلت لهم الله ليس له حد أن يفهم أنه ممتد إلى غير نهاية. لا يجوز، هذا خروج من الإسلام، لأن فيه تكذيبا للقرآن الكريم.

وهل تعلم يا أخي أيضا أن كل الأنبياء أذكياء فطناء أصحاب عقول كاملة قوية الفهم؟ يجب للأنبياء الفطانة أي الذكاء، فكلهم كانوا أذكياء فطناء أصحاب عقول كاملة قوية الفهم، ويستحيل عليهم البلادة والغباوة، أي أن يكونوا ضعفاء الأفهام، لأن الغباوة تنافي منصبهم، فليس فيهم بليد، أي من هو ضعيف الفهم، لا يفهم الكلام بسرعة إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات، ولا من هو ضعيف عن إقامة الحجة لمن يعارضه بالبيان، وليس فيهم من هو غبي، أي فهمه ضعيف، لأنهم لو كانوا أغبياء لنفر الناس منهم لغباوتهم، والله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل ذلك، فإنهم أرسلوا ليبلغوا الناس مصالح آخرتهم ودنياهم، والبلادة تنافي هذا المطلوب منهم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إذا المستمعين الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منها. بقدم هذه الأنشودة للحج سهاد وبقول لك إن شاء الله تعالى بتنسري بسماع هالكلمات الجميلة جدا. إن شاء الله تعالى منروح سوا على المدينة.

نتمنى الحجة سهاد تكون بعدها معنا على السماء بعد هالإنشودة إن شاء الله تعالى. ننتقل نحن وياكم لنكون مع فقرتنا الثانية صفات محمودة.

إذن مستمعينا الكرام، بما أنه في حيتصير في ضيق للوقت للأخبار فما في وقت كتير، فحنبدأ هلأ بشغلات تانية إن شاء الله تعالى بمتفرقات. حنحكي عن الكرامبولا، ما بعرف إذا سامعين فيها بهالاسم، يمكن سامعين فيها بغير اسم اللي هي ستار فروت. هي فاكهة الكرامبولا المعروفة بفاكهة النجمة بسبب شكلها الذي يشبه النجمة، وهي ذات لون أصفر عندما تنضج، أو مثل الأصفر الذهبي يعني المذهب، وطعمها حلو مائل للحموضة. تجمع فيه ما بين طعم العنب والحمضيات، مما يجعلها محبوبة ومفضلة لدى الكثيرين، ويشتهر بإنتاجها كل من شمال آسيا وجزر الكاريبي وكذلك أمريكا اللاتينية. نعم أحبابنا، بيقولوا بالإضافة إلى مذاق الكرامبولا المميز، فهي ذات قيمة غذائية مميزة، إذ تعد مصدراً غنياً للعديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات وحمض الفوليك والعديد من المعادن المهمة والضرورية للجسم.

وهي أي الكرامبولا أو ستار فروت، هي غنية بالألياف الغذائية والمياه، ومع ذلك لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. فمشان هيك اللي عم يشتغلوا على إنقاص وزنهم فما بتأثر على هالأمر.

نعم أحبابنا الكرام، الكرامبولا هي فاكهة نادرة ولكن تستخدم على نطاق واسع في المطبخ. يصنع منها العصير، ما بعرف قديش بيطلع منا عصير، يمكن بدها كمية لحتى يطلع العصير منا، ويمكن أن تؤكل خصوصا عندما تكون طازجة، وينبغي استهلاكها في غضون 3 إلى 4 أيام، وإلا فستنخفض القيمة الغذائية، وهي تحفظ في مكان بارد ومظلم وتقطع قبل تناولها مباشرة. يعني ما بتتأشر قبل بوقت طويل، بس الشخص بده يأكل منها فبيقطعها.

بيقولوا كمان الكرابولا أو الستار فروت غنية بفيتامين سي اللي بيساعد على دعم الجهاز المناعة. كمان مثل ما قلنا بتحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف. كمان بتحتوي على نسبة عالية من الماء مما يساعد على ترطيب الجسم، وبتحتوي على الألياف اللي بتساعد على تحسين الهضم وتقليل الإمساك. كمان بيقولوا عنا أنه بتحتوي على البوتاسيوم أو تحتوي على الألياف اللي بتساعد على تحسين الهضم وتقليل الإمساك، وبتحتوي على البوتاسيوم اللي بيساهم بدعم صحة القلب والمساعدة بتنظيم ضغط الدم. بيذكروا عنا أنه بتساعد بالشعور بالشبع لفترة أطول بفضل محتواها من الألياف. ولكن أحبابنا هناك تنبيه مهم أنه لا ينصح للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى بتناول الكرامبولا إلا بعد استشارة الطبيب، لأنها تحتوي على مواد قد تكون ضارة لمرضى الكلى وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. فنتمنى عليكم تنتبهوا بالنسبة له الأمر. مثل ما قلنا لكم كمان أحبابنا فيكن تاكلوها طازة أو فيكن تضيفوها للسلطات، يمكن ماني شايفة حدا مجربها، حاب جربها، جربوها وخبروني كمان. اللي هي ستار فروت يعني لما بتنقص ببين شكلها مثل النجمة. كمان تنحط إنه مع تضاف للعصائر، أو في بعض الأشخاص بيستخدموها لتزيين أطباق الفاكهة، لأن تعرفوا لما بتعملوا فروت بلارا فيكن تحطوها هيك داير مندار وبتزينها بيطلع شكلها كتير حلو، لأنه هي شكلها هيك مثل ما قلنا مثل النجمة.

أحبابنا الكرام، حنستمع نحن وياكم لمقطع من أنشودي جميلة جدا بهدية لكل سمع عم يسمعنا لحتى يحين موعد الأخبار.

0: حظوا رجوا.
1: تو ام اف ام إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم موجزا لأهم الأنباء.

أصدرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنذاراً رسمياً تجاه شاب بعد رصد تهديدات نشرت عبر الإنترنت استهدفت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل زيارته الرسمية إلى أستراليا هذا الأسبوع. وأوضحت الشرطة أنها حددت هوية المسؤول عن التهديدات واستجوبته في 3 تموز/يوليو قبل أن تصدر تجاهه إنذاراً رسمياً مؤكدة عدم وجود أي خطر حالي أو وشيك على المجتمع. ومن المقرر أن يلتقي مودي رئيس الوزراء الإسرائيلي أنتوني ألبانيزي في ملبورن للمشاركة في القمة السنوية بين البلدين، إضافة إلى حضور فعالية جماهيرية في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين أستراليا والهند ودعم الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. رصدت سلطات جنوب أستراليا حالة جديدة يشتبه بإصابتها بسلالة H5 من إنفلونزا الطيور بعد العثور على طائر بحري مهاجر مريض في منطقة هاردويك باي بانتظار تأكيد نتائج الفحوص المخبرية. وفي حال تأكدت الإصابة سترتفع الحصيلة إلى 2 في جنوب أستراليا و8 حالات على مستوى البلاد. وأكدت السلطات أن الحالة تبدو معزولة ولم تسجل إصابات أخرى بين الطيور البرية أو المحلية في المنطقة. هذا واستبعدت السلطات في نيو ساوث ويز إصابة طائر عثر عليه مريضا بسلالة نفسها بعدما جاءت نتائج الفحوص سلبية مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات في مزارع الدواجن أو مؤشرات على انتشار الفيروس وأن خطره على صحة الإنسان لا يزال منخفضا. تصاعدت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد تعرض ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية الرقيات لهجوم أثناء عبورها الممر البحري ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات وإجلاء أفراد الطاقم من دون تسجيل إصابات. وفي الغضون أدانت قطر الهجوم محملة إيران المسؤولية الكاملة عنه مطالبة إياها بوقف أي ممارسات تهدد أمن الملاحة في المضيق. أما وسائل الإعلام الإيرانية فقالت إن الناقلة تعرضت للاستهداف بعد تجاهلها تحذيرات إيرانية. وبالتزامن مع ذلك أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة أخرى لهجوم بطائرة مسيرة مجهولة في مضيق هرمز في 3 حادث من نوعه خلال 24 ساعة مؤكدة أن الأضرار كانت محدودة ولم تسجل أي إصابات. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوترات الأمنية رغم الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران ووسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد على إمدادات الطاقة العالمية. أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتفاق على بدء تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت إذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بعد إغلاق السفارة الفرنسية منذ عام 2012. وأعلن الشرع توقيع إعلان النوايا مع فرنسا لاسترداد الأصول السورية داعيا الشركات الفرنسية إلى المشاركة في إعادة الإعمار والاستثمار. من جهته أكد ماكرون التزام بلاده بدعم استقرار سوريا والمساهمة في إعادة بناء القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الاقتصاد السوري. وفي الأثناء أعلنت الداخلية السورية التوصل إلى خيط يقود إلى منفذي تفجيرين وقعا في دمشق مؤكدة أن الهدف كان استهداف الطوق الأمني المكلف بحماية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأن التحقيقات مستمرة. أخيرا قال رئيس بلدية موسكو إن أوكرانيا أطلقت أكثر من 430 مسيرة باتجاه العاصمة الروسية موسكو. وتأتي هذه الضربات الأوكرانية غداة حملة قصف روسية مكثفة على أوكرانيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم 26 في كييف ومنطقتها وفقا للسلطات. أعزائنا ينتهي هذا الموجز الآن، قدمناه لكم من تؤمفم. إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام ونشكر كتير الزميل خضر، وطلب منا أنه نتابع بالأنشودة اللي كنا بديناها قبل الأخبار، فحنتابع فيها وكرمال عيونك يا حاجة خديجة، حنتابع لك بالأنشودة إن شاء الله تعالى. وبعدها بننتقل لفقرتنا الثالثة اللي بعطنيكم فيها صفات محمودة.
1: هذا القلب من نوعتي جمرة مشتاق.

صفات محمودة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد خصصنا أحبابنا الكرام هذا المقال في ذكر الصفات التي ينبغي لكل مسلم وخصوصا الداعي إلى الله أن يتخلق بها ليكون مقبولا عند الناس، محبوبا من قبلهم، يرجو بذلك رضوان الله تعالى أولا، ونفع الناس بما يقدر عليه ثانيا. وفي هذا المقال نتكلم إن شاء الله تعالى عن 3 صفات، من اتصف بها كانت له ذخرا وفوزا يوم القيامة. أولا، حسن الخلق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. فهذه الآية وهذان الحديثان حض حثيث على حسن الخلق، وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الغير فيصبر على أذاه ويكف أذاه عن غيره مع بذل المعروف والإحسان لمن عرف له ذلك، ويكون في معاملاته مع الناس سمحا لحقوقه، لا يطالب غيره بها، ويوفي ما يحب لغيره عليه منها، فإن مرض ولم يعد، أو قدم من سفر فلم يزر، أو سلم فلم يرد عليه، أو ضاف فلم يكرم، أو خطب فلم يزوج، أو تكلم فلم ينصت له، لم يغضب ولم يعامل بالمثل مع مقدرته على ذلك، ويقابل كل منه بما هو أحسن وأفضل وأقرب إلى البر والتقوى.

واعلم يا أخي أن ثمرة حسن الخلق هي الألفة، فحسن الخلق يورث المحبة والتآلف والتوافق، وأما سوء الخلق فيورث التباغض والتحاسد والتدابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. رواه البزار. وحسن الخلق لا تخفى في الدين فضيلته، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. رواه الترمذي. وحسن الخلق أحبابنا الكرام صفة النبيين وحلة الأتقياء والصالحين، فهذا نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب اشتد عليه أذى قومه، فخرج إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه، فأذاقوه أذى أشد من أذى قومه، ورماه سفهاؤهم بالحجارة حتى دميت قدماه، وزيد مولاه يقيه بنفسه حتى انصرف راجعا إلى مكة، فأرسل الله إليه ملك الجبال فسأله أن يطبق على قومه الأخشبين، فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري.

ثانياً ترك الغضب وكظم الغيظ. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشديد ليس من غلب الرجال، ولكن الشديد من غلب نفسه، رواه النسائي. فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلا، وهو عظيم النفع في معاملة الناس بعضهم بعضا. فإن من كف نفسه عند الغضب عن الانتقام وكظم غيظه أنقذ نفسه من مهالك كثيرة. فقد جاء في الحديث الشريف: إن الغضب من الشيطان، رواه أبو داود. وذلك لما قد يخرج به الإنسان من اعتدال حاله، فيتكلم بالباطل ويرتكب المذموم وغير ذلك من القبائح المحرمة.

وكذلك أحبابنا الكرام، من ثمرة ترك الغضب ما جاء في الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء، رواه الإمام أحمد. فهذا الحديث يدل على أن من كظم غيظه وهو قادر على أن ينتقم فحبس نفسه وصبر على ارتكاب المحرمات فإنه يدعى يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيعرفون حصول هذه الخصلة الطيبة منه التي بها حصل على هذا الأمر الطيب، وهو كونه يختار من الحور العين ما شاء إكراماً وجزاءً له على كظم غيظه.

وهذه مستمعينا الكرام قصة تدل على أن ترك الغضب وكظم الغيظ إنما يتصف بها من كان حر النفس عظيم الأخلاق. فقد روي أن جارية لعلي بن الحسين زين العابدين جعلت تسكب عليه الماء يتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه، فرفع علي بن الحسين رأسه إليها، فقالت الجارية: إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. فقال لها: قد كظمت غيظي. فقالت: والعافين عن الناس. قال: عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. قال: اذهبي فأنت حرة.

ثالثاً التواضع. أحبابنا الكرام، التواضع معناه ترك الترفع على الناس، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ابنة بنته زينب، وهذا من شدة رحمته بخلق الله وتواضعه. وهكذا شأن الأنبياء، مع ما لهم من جاه عظيم عند الله كانوا أشد الناس تواضعا. وكان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحلب شاته بيده ويخصف نعله بيده ويرقع ثوبه ويكون في مهنة أهل بيته من شدة تواضعه. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وقد كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، أي المتواضعين، رواه الترمذي.

0: وفقا.
1: نعم أحبابنا الكرام، وقد حصل لسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه أنه كان ذات يوم يمشي مع جمع من مريديه، فعلم بذلك يهودي كان يسمع أن السيد أحمد الرفاعي حليم متواضع، فأراد أن يمتحنه هل هو كما يصفه الناس أم لا، فأتى إليه وقال له: يا سيد، أنت أفضل أم الكلب أفضل؟ فقال السيد أحمد رضي الله عنه: إن جوت على الصراط فأنا أفضل. فأسلم اليهودي وكثير من معارفه، فلولا أن تواضع معه لم يسلم، فلو كان ظهر في وجهه أنه غضب، أو كان كفهر في وجهه، أو قال له كلمة شتم، ما رغب في الإسلام، لكن أعجبه شدة حلمه وتواضعه، فاعترف في نفسه بأن دين هذا السيد صحيح. وكان أي السيد أحمد شديد التواضع، يضرب به المثل في التواضع. قال بعض العلماء: إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. والحمد لله رب العالمين.

بجدد الترحيب فيكم مستمعينا الكرام، بالأخص اللي هلأ انضم لنا على الهواء. نورتونا وشرفتونا، وإن شاء الله تعالى بتقضوا معنا وقت حلو مفيد مع فقراتنا المتنوعة ببرنامج بعد الظهر. بحب رحب بالحج إن شاء الله تعالى بتحجي بالأخت روعة الخواجة، بقلك يا هلا وغلا فيكي وبيسعدنا تكوني معنا على السماع.

اليوم بيقولوا إنه الحلبة هي رخيصة الثمن كثيرة الفائدة، تنفع في علاجات عديدة، غنية بالبروتين والفوسفور والنشاء، وهي تماثل زيت كبد الحوت في خواصها، توصف للمرضعات لأنها تدر الحليب، وللذين يشكون قلة الشهية وفقر الدم وللسعال والربو، وتقوي الباءة. وهي أي الحلبة نبت من جنس البقول، طوله دون ذراع، له زهر أصفر يخلف قرونا رفيعة، تنفتح عن بذور مستطيلة صفراء، وشاع تجفيفها واستخدامها في الطعام. عرف الحلبة مشاهير الأطباء القدماء وذكروا فوائدها لوحدها أو مع غيرها في علاج بعض الأمراض، وشاع في مصر شرب منقوع البذور الجافة في الماء الساخن بعد إضافة السكر إليها عوضاً عن الشاي، وتناول بذور النباتات المستنبتة في بعض المناسبات والأعياد لمذاقها الخاص وفوائدها الغذائية. ويستعمل الهنود مسحوق الحلبة كأحد مكونات الكاري الذي يضيفونه كتابل إلى العديد من أطباق طعامهم.

جاء في القاموس المحيط الحلبة بالضم نبت نافع للصدر والسعال والربو والبلغم والبواسير والظهر والكبد والباءة.

وذكرت المؤلفات العربية القديمة أسماء أخرى لها مثل الفريقة وأعترن، واسمها بالإنجليزية فاني كريك، وهي من الفصيلة البقولية. وعرفت زراعتها منذ زمان قديم، وينتشر نموها في جنوب أوروبا مثل إيطاليا واليونان وشمال أفريقيا كمصر والمغرب، وكذلك في الهند وسوريا وإثيوبيا وأوروبا الشرقية، وهي من المحاصيل الشتوية. والحلبة نبات حولي ساقه قائمة يصل ارتفاعه نحو نصف متر وجذوره وتدية.

كمان أحببنا بيذكروا أنه لولا رائحتها النفاذة التي ينفر منها الناس لكان للحلبة شأن أكبر في غذاء الشعوب.

كمان مستمعينا الكرام بيذكروا عن الأجزاء المستعملة من النبات أي الحلبة، تستخدم البذور الناضجة للنبات بعد تجفيفها وحفظها في مكان جاف بعيدا عن الرطوبة، أوراقها مرة الطعم بمذاق لاذع. تحتوي بذور الحلبة على نسبة مرتفعة من البروتين وزيت ثابت وكربوهيدرات وعناصر معدنية أهمها الحديد والكالسيوم والفوسفور وفيتامينات مثل فيتامين دي وحمض النيكوتينيك والكولين ومواد ملونة وتنين. ونسب مرتفعة من فيتامين دي في البذور. أما في الطب القديم قد ذكرت المؤلفات القديمة العديد من الفوائد الطبية لبذور الحلبة عند استعمالها لوحدها أو مع غيرها، وقيل عنها تسخن إسخاناً بيناً، وإذا أكلت مع المرق قبل الطعام لينت البطن وكثيراً ما تصدع، وإذا شربت مع العسل تطلق البطن وتخرج ما في الأمعاء من الأخلاط الرديئة، وإذا أكلها الإنسان بشكل معتدل فإنها تنفع المعدة وإن أكثر منها أدخمته وصدعته، ولا ينبغي أن تؤكل في كل حين ولا يشبع منها.

ولقد تنوعت استخدامات الحلبة في الطب العربي القديم، وقال عنها صاحب القانون: دهنها مع الآس نافع للشعر ولآثار القروح، وتدخل في أدوية الكلف وتحسين اللون وتغيير النكهة وتحلل البلغمية والصلبة، وتنفع مع دهن الورد للحرق، وتصفي الصوت وتلين الصدر والحلق، وتسكن السعال والربو، وطبيخها بالماء جيد للإسهال، وتحقن أيضا للمغص، وتدر البول والطمث. أما فوائدها الطبية، تستخدم بذور الحلبة في الطب البيطري، ويؤكل البعض بذورها بعد غليها في الماء وإضافة السكر إليها مع الحليب، أو بعد استنباتها بهدف زيادة شهيتهم للطعام. وهذا أحبابنا الكرام، وتستعمل الحلبة كغذاء ودواء، فهي تزيد إفراز المرارة، وهي مفيدة للصحة العامة والقلب والروماتيزم والبواسير وحالات عسر الهضم. ولغناها بالحديد، فهي تكافح فقر الدم وتطرد الغازات وتساعد على التخلص من عسر النفس وشراب الحلبة مسكن يخفف من حدة الحمى ويذيب المواد اللزجة في الجسم كالأغشية المخاطية، ومسحوق البذور مع دهن الورد يساعد على تجديد شباب الوجه، ومسحوق الأوراق أو البذور إذا دلك به فروة الرأس خلصها من القشرة، ويفيد شاي الحلبة في معالجة قروح المعدة والأمعاء، ويعقم المعدة ضد الأمراض المعدية.

أحبابنا الكرام، ينتشر في مصر وسواها عادة إعطاء المرأة بعد ولادتها بذور الحلبة على شكل ثريد مثل شوربة يعني، مضافا إليه الحليب والدقيق والسكر لفائدتها في إدرار الحليب في الثديين وتنظيف الرحم.

نعم أحبابنا الكرام، وأخيرا بالطب الشعبي يستعمل بعض مرضى السكر بذور الحلبة بعد تحميصها وطحنها من أجل إعاقة ارتفاع تركيز السكر في الدم، وقام فريق علمي بالمركز القومي للبحوث في مصر بدراسة عن تأثير أعطاء بذور الحلبة والترمس على مستوى سكر الدم، فلاحظوا فائدتهما في خفض تركيز السكر، فوصل إلى 35%، وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات العلمية لتأكيد هذه الفائدة. مستمعينا الكرام، تنبيه: لا تستعمل أي نبتة إلا بعد مراجعة الخبير الثقة، حذرا من الضرر الذي قد يترتب من استعمالها بدون مراجعة استشارة.

مستمعينا الكرام، هيدا الوقت يعني قدمنا لكم فيه اللي منقدر. فبعد عنا كان فقرة وهي الأمراض اللي بتحدث مع حديث الولادة، فإن شاء الله تعالى تابعونا الأربعاء القادم حتى نتحفكم فيها إن شاء الله تعالى، وخصوصا اللي عنده طفل حديث ولادي. وهلأ حنستمع لمقطع من أنشودة وحشتينا حبيبة القلب يا مدينة.

بشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة وحسن الاستماع، ونتمنى نكون قضينا مع بعض وقت ممتع ومفيد. نترككم برعاية الله وحفظه، وبتمنى لكم مساء هادئ ودافئ، وإلى لقاء جديد بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. دمتم بخير وسلام.

0: الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: القرآن الكريم. إخوة الإيمان، نستمع الآن لتلاوة عطرة لسورة ياسين يتلوها علينا القارئ الحاج محمد معروف قرانوح.

تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون

بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد

له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: إخوة الإيمان، كنا مع تلاوة عطرة لسورة ياسين، تلاها علينا القارئ الحاج محمد معروف قرانوح.
3: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية مهما كانت احتياجاتك المحاسبية؟ Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: قال
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو

0: داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، والآن إلى موجز لأهم الأنباء.

0: كشفت دراسة أعدها فريق شارك في اختبار آليات تطبيق حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 في أستراليا أن المنصات الرقمية لم تنجح حتى الآن في التحقيق من أعمار المستخدمين بالشكل المطلوب، ما يثير شكوكا حول فاعلية القانون. وأظهرت الدراسة أن الباحثين أنشأوا 50 حسابا تشريبيا أعلن أصحابها أن أعمارهم 16 عاما من دون أن تطلب أي من المنصات تقديم إثبات للعمر. وأكدت هيئة السلامة الإلكترونية أن نظام التحقيق متعدد المراحل يظل كافيا إذا طبق بصورة صحيحة، فيما اعتبر خبراء أن بعض القاصرين لا يزالون قادرين على تجاوز القيود عبر إدخال تواريخ ميلاد غير صحيحة. شبه رئيس بلدية يارا في ملبورن ستيفن جولي المدينة ببيروت وبلفاست خلال سبعينيات القرن الماضي بعد حريق متعمد دمر ما يصل إلى 12 متجرا في ريتشموند في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات المرتبطة بتجارة التبغ غير المرخص. وقال جولي إن تكرار هذه الحرائق بات أشبه بالسرطان الذي يهدد المدينة، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 100 حريق متعمد خلال الفترة الماضية، واستغرق إخماد الحريق أكثر من ساعة ونصف بمشاركة نحو 80 عنصرا من فريق الإطفاء، فيما فتحت شرطة فيكتوريا تحقيقا في الحادث. ويرى خبراء أمن أن تصاعد هذه الهجمات يرتبط بازدهار تجارة التبغ غير القانونية التي أصبحت مصدر أرباح كبيرة بعد الزيادات المتتالية في الضرائب على منتجات التبغ. أهلا بكم من جديد. تصاعد التوتر في مضيق هرمز بعد استهداف 3 ناقلات من بينها ناقلة الغاز القطرية الرقيات وناقلة النفط السعودية وديان، في وقت استدعت فيه قطر نائب السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج، فيما رفضت طهران الاتهامات ووصفتها بغير المقبولة. كما وألغت الولايات المتحدة السماح ببيع النفط الإيراني، معلنة تنفيذ ضربات استهدفت أكثر من 80 موقعا في إيران، بينها أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، ردا على هجمات استهدفت سفنا تجارية في المضيق. وفي السياق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده التزمت بمذكرة التفاهم، متهما واشنطن بعدم الوفاء بتعهداتها، فيما شدد الحرس الثوري على أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. وفي وقت لاحق، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى إطلاق صافرات الإنذار في البلاد، وقال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. أصيب 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة في انفجارين وقعا قرب وزارة السياحة في دمشق بسوريا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما أكدت السلطات استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. وخلال لقائه ماكرون، أدان الرئيس السوري أحمد الشرع الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك، كما شدد على دعم استقرار لبنان وسيادة مؤسساته. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز في ثالث حادث يستهدف سفينة في الممر البحري خلال 24 ساعة، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية. وأشارت مصادر إلى تعرض ناقلة الغاز القطرية الرقيات وناقلة نفط سعودية لأضرار قرب المضيق بعد تقارير عن إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ عليهما، فيما جرى إخلاق طاقم الرقيات بعد اندلاع حريق في غرفة المحركات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات المطبقة على تركيا وأنها ستتخذ قرارا بشأن بيع مقاتلات F-35 لأنقرة خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. وكانت واشنطن قد أعلنت عن عقوبات على تركيا عام 2000 بسبب شرائها منظومات S-400 الروسية، كما استبعدتها من برنامج مقاتلات F-35. أخيرا، شهدت كوبا انقطاعا كاملا للتيار الكهربائي، هو الثالث منذ مطلع العام والثامن واسع النطاق منذ أواخر عام 2024 بسبب نقص الوقود وضعف البنية التحتية.
1: وحمل الرئيس الكوبي الولايات المتحدة مسؤولية الأزمة، متهما إياها بمحاولة إشعال انتفاضة اجتماعية من خلال خنق البلاد ومنع إمدادات الوقود عنها. مستمعينا الكرام، قرأت لكم هذا الموجز وقدمته عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية. بأمان الله.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أم لم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا. واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول ربنا تعالى في محكم التنزيل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ويقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب، فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، أي لا يستطيع الجواب. ثم يقول: يا فلان ابن فلانة المرة الثانية، فإنه يستوي قاعدا. ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة المرة الثالثة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تسمعون. وفي لفظ لهذا الحديث: فليقل له: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالقرآن إماما. قبض الروح، ثم المغتسل، ثم الكفن، ثم النعش محمولا على الأكتاف، ثم صلاة الجنازة، وتحمل بعد ذلك إلى الدفن، هي ساعات أو دقائق أو أقل تمضي على كل واحد منا، ثم ينتهي به الأمر إلى القبر. ترى أليس الكيس الفطن الذكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت؟ بلى والله. يروى أنه كان في زمن عمر بن الخطاب شاب متعبد قد لزم المسجد، وكان عمر معجبا به، وكان له أب شيخ كبير، فكان إذا صلى العتمة انصرف إلى أبيه، وكان طريقه على باب امرأة فافتتنت به، فكانت تنصب نفسها له على طريقه، فمر بها ذات ليلة فما زالت تغويه حتى تبعها، فلما أتى الباب دخلت وذهب يدخل، فتذكر قول الله تعالى:

مبصرون. فوقع على الأرض مغشيا عليه، فدعت المرأة جارية لها فتعاونتا عليه فحملتاه إلى بابه، فخرج أبوه الشيخ يطلبه فإذا به على الباب مغشيا عليه، فدعا بعض أهله فحملوه فأدخلوه، فما أفاق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. فقال له أبوه: ما لك؟ قال: خير. قال: فإني أسألك. فأخبره بالأمر. قال: أي بني، وأي آية قرأت؟ فقرأ الآية التي قرأ: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فخر مغشيا عليه، فحركوه فإذا هو ميت، فغسلوه وأخرجوه ودفنوه ليلا. فلما أصبحوا رفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فجاء إلى أبيه فعزاه به وقال: ألا آذنتني؟ قال: يا أمير المؤمنين، كان الليل. فقال عمر: اذهبوا بنا إلى قبره. قال: فأتى عمر ومن معه القبر، فقال عمر مخاطبا الشاب الذي مات من شدة خوفه من الله، قال: يا فلان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر، قد أعطانيهما ربي عز وجل في الجنة مرتين. قال تعالى: ولمن

قرائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الصالحون في الجنة لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الدنيا بالنسبة للآخرة كلا شيء، في الجنة قصور من ذهب وفضة ولؤلؤ، طول اللؤلؤة 60 ميلا، فيها أنهار من عسل مصفى ومن لبن لم يتغير طعمه ومن ماء غير آس، أي لا يتعفن مع طول المكث، ومن خمر ليس كخمر الدنيا الذي يخبل العقل، إنما لذة للشاربين. فنسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
3: M-FM sponsor.
7: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
8: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

كيف بلش العالم؟ سؤال حير كتير من الأشخاص. الجواب بكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما سأل هيدا السؤال، وكان الجواب عن خالق العالم قبل ما يحدثنا عن العالم. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، لا أرض ولا سماء ولا بشر ولا ملك، وأول المخلوقات المي، وتاني المخلوقات العرش اللي هو سقف الجنة مثل ما السماء سقف الأرض، وثالث المخلوقات القلم، ورابع المخلوقات اللوح. قال عليه الصلاة والسلام: وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. تسألني أكثر شو هو العرش؟ بقول لك العرش أكبر مخلوق وجد، من وجد أكبر منه؟ تسألني طب ليش نوجد العرش؟ بقول لك لنحن نتوصل أكثر لمعرفة كمال قدرة الله، مش لأنه رب العالمين قاعد على العرش أبدا، ومش لأنه رب العالمين ارتاح على العرش كمان أبدا. قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب التعب. رب العالمين بعد خلق الماء والعرش والقلم واللوح بخمسين ألف سنة خلق السماوات والأرض في ستة أيام: أحد، تنين، تلاتة، أربعة، خميس وجمعة. ومش مزبوط أنه ربنا تعب وقعد يرتاح نهار السبت على العرش. قال الله تعالى: وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب. رب العالمين منه جسم اللي بيشتغل، جسم، جوارح، إيدان، وجران، إنسان، نحن منتعب. أما رب العالمين منه بشر وما بيشبه البشر، فبالتالي ما بيتعب ولا بيقعد. ليس كمثله شيء.

0: روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. أحبابنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي يشرح لنا بعض أسماء الله الحسنى ضمن هذه المحاضرة النافعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله

البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم. وقد فسر بعض أهل العلم بأن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها، فالذي يحفظ أسماء الله الحسنى 99 مع فهم معناها ينال تلك الفضيلة، وهي دخول الجنة، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وقد شرحنا كثيرا من أسماء الله، واليوم نكمل إن شاء الله. وصلنا إلى اسم الله البديع. البديع من أسماء الله هو الذي خلق الخلق مبدعاً له ومخترعاً لا على مثال سبق. الله تعالى أبدع المخلوقات، خلقها لا على مثال سبق. الله تعالى هو الخالق، هو المبدع لهذا الكون الذي أبرزه من العدم إلى الوجود لا على مثال سبق. قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض، فالله تعالى خالق السماوات والأرض، هذا معناه لا على مثال سبق. فالبديع بمعنى الخالق لا على مثال سبق. والله الباقي، وهو الواجب البقاء الذي لا يجوز عليه خلافه عقلاً. العقل يحيل فناء الله عز وجل، لأن الله هو الخالق، والخالق لا يفنى، لا يطرأ عليه موت، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تعالى لا يلحقه فناء لأنه هو الخالق، يستحيل أن يطرأ على الخالق موت أو فناء. الله لا يفنى باق، والله لا يفنى. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالله لا يلحقه فناء، هذه الآية واضحة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله لا يلحقه فناء. والعقل يحيل، يعني مستحيل عقلا أن يفنى الخالق، مستحيل عقلا. الجنة والنار باقيتان إلى ما لا نهاية، الجنة لا تفنى والنار لا تفنى كذلك. ولكن بقاء الجنة والنار ليس بذاتهما، يعني الجنة من حيث العقل لأنها وجدت بعد عدم كانت معدومة، من حيث النظر لذاتها عقلا أي شيء كان منه موجود فوجد يجوز عليه الفناء، ما
من حيث العقل، ولكن لأن الله شاء للجنة والنار البقاء إلى ما لا نهاية، فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى. ولكن من الذي أوجب للجنة البقاء إلى ما لا نهاية؟ الله. من الذي أوجب للنار البقاء إلى ما لا نهاية؟ الله سبحانه وتعالى. أما الله عز وجل ديموميته استحقها بذاته، يعني لا أحد غيره شاء له البقاء إلى ما لا نهاية، بل الله باق بذاته. من أول باق بذاته معناته لا أحد غيره أوجب له البقاء إلى ما لا نهاية، هذا معناه. والله تعالى الوارث وهو الباقي بعد فناء الخلق، قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، فالله تعالى الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق وهو الذي ترجع الأمور إليه، يرث الله الأرض ومن عليها، يعني يرجع الخلق إليه، ترجع الأمور إليه، هذا معنى الوارث من أسماء الله، يرث الله الأرض ومن عليها، كل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى الرشيد، والرشيد من أسماء الله معناه الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم، الرشيد أي الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم، إلى ما ينفعهم، هذا معنى الرشيد. وهذا الاسم من جملة الأسماء التي تكلمنا عنها والتي ليست خاصة بالله تعالى، قد يسمى إنسان رشيد كما يسمى الله الرشيد، ولكن في حق المخلوق معناه يختلف عما هو في حق الخالق سبحانه وتعالى. فإذا قيل فلان رشيد تيجي بمعنى رشيد إلى الخير، يعني يدل الناس على الخير، يدعوهم للخير إلى ما فيه مصالحهم. وهذا لا يمنع أن هناك اسم من أسماء الله اسمه الرشيد معناه لا يجوز أن يسمى شخص بالرشيد، بل أسماء من 99 التي هي خاصة بالله عز وجل والتي لا يسمى غير الله بها هي قريب العشرة، منها الله الرحمن مالك الملك ذو الجلال والإكرام الخالق الرازق، من هذه الأسماء خاصة بالله عز وجل، لا يسمى شخص الخالق، لا يسمى شخص الرازق، لا يسمى شخص مالك الملك، لا يسمى شخص الرحمن أو الله، هذه أسماء خاصة بالله عز وجل. أما في كثير أكثر الأسماء يسمى غير الله بها، مثل الرشيد الذي ذكرناه، مثل الهادي، مثل الهادي يسمى غير الله به، النبي عليه الصلاة والسلام هو هاد، هو الهادي، الهادي، الله قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو الهادي، في نحو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الهادي. فهذه من جملة الأسماء التي يسمى الله بها ويسمى غير الله بها، مثل الرؤوف الرحيم، ماذا سمى الله نبينا في القرآن؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، يقال يسمى غير الله بهذا الاسم. أما الأسماء التي هي خاصة بالله كل ما عم نمرق على اسم عم نبين أنه هذا الاسم خاص بالله تبارك وتعالى. ومن أسماء الله الصبور، والصبور مش معناته اللي بيصبر بالحسب المفهوم العام الصبر أنه الإنسان بيتحمل يعني بيصبر، لا ليس هذا المقصود. الصبور من أسماء الله هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم، بل يؤخر ذلك إلى أجل مسمى ويمهلهم إلى وقت معلوم، هذا معنى الصبور، هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم بل يؤخر ذلك
إلى أجل مسمى ويمهلهم إلى وقت معلوم، هذا معنى الصبور. أكثر أنواع العقاب أو أكثر المعاصي التي يعملها الإنسان في الدنيا الله يؤخر له العقوبة إلى الآخرة، ولكن هناك بعض المعاصي قد يعجل الله تعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. والله تعالى الأحد، وهو الواحد المنزه عن صفات المخلوقات. بعض العلماء قال الأحد هو بمعنى الواحد، يعني الذي لا شريك له في الأزلية، يعني الله وحده الذي لا بداية له، كما قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري. معناه الله تعالى وحده الذي لا بداية لوجوده. أما هؤلاء الفلاسفة مثل أرسطو وابن سينا والفارابي قالوا بأن العالم أزلي مع الله لا بداية له، لا يعتقدون بأن الله هو خالق العالم، قالوا بأن العالم ليس له بداية، هكذا يعتقدون. ومنهم من يقول العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده، عالم علوي السماوات وما فيها، يعتقدون أنها ليس لها بداية، وهذا كفر صريح والعياذ بالله، لأن الله تعالى هو خالق كل شيء، كما قال سبحانه عن نفسه: هو الأول والآخر. هو الأول يعني وحده الأول. شو معنى الأول في حق الله؟ الذي لا بداية لوجوده، هذا معنى الأول. فالواحد بمعنى الأحد الذي لا شريك له، وبعض العلماء قالوا الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام لأنه ليس جسما، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا، الله تعالى ليس جسما، كل جسم سواء كان صغير ولا كبير يتجزأ. هذه الأجسام تقبل التجزئة، والله تعالى ذم الكفار في القرآن بقوله: وجعلوا له من عباده جزءا، يعني جعلوا من بين الخلق قالوا عنها أجزاء من الله والعياذ بالله، وهذا كفر صريح أيضا. كما يعتقد بعض الناس، يعتقدون أن الأرواح هي أجزاء من الله عز وجل، يعتقدون أن الأرواح أجزاء من الله عز وجل وهي في كل إنسان. هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين، إنما من يعتقد هذا الاعتقاد لا يكون مسلما. فالله تعالى لا يتجزأ لأنه ليس جسما، هو خلق الأجسام سبحانه وتعالى، خلق الأجسام الكبيرة مثل العرش، خلق الأجسام الصغيرة مثل الهباء. شو الهباء؟ هذا الغبار الذي يرى لما يدخل ضوء الشمس من النافذة، الغبار هذا لو كمشته بإيدك ما بتحس حالك كمشته، مع صغره هذا جسم صغير، بسموه ذرة، كمان يسمى ذرة، هذا أصغر شيء بتشوفه بعينك، والعرش أكبر الأجسام. مين اللي خلق هالذرة ومين اللي خلق العرش؟ الله، والله خلق ما بينهما. الله تعالى ليس جسما، كل شيء خلقه الله بمقدار له كمية. شوف هذه الصغيرة، الهباء دي إلى كمية صغيرة، العرش له كمية. هذه أجسام خلقها الله تعالى، والأجسام التي خلقها الله تعالى هناك أجسام كثيفة، يعني تضبط باليد، مثل الخشب، مثل الشجر، مثل الحجر، مثل الأرض، مثل الإنسان، هذه أجسام كثيفة تضبط باليد. وهناك أجسام لا تضبط باليد، بسموها أجسام لطيفة، لا تضبط باليد، مثل الهواء، مثل النور، هذا مثل الروح، مثل الملائكة، أجسام لطيفة لا تضبط باليد، هذا معناه لا تضبط باليد. فالله خلق الأجسام الكثيفة وخلق الأجسام اللطيفة. والله تعالى
خلق صفات لهذه الأجسام، وهذه الصفات بسموه العرض، الأعراض يعني، مثل الألوان، مثل الطعوم، مثل الروائح. الريح هي جسم ولها صفات، أحيانا تأتي ريح باردة، أحيانا تأتي ريح ساخنة، أحيانا تأتي ريح سريعة، أحيانا ريح بطيئة. هذه الصفات لها بسموها أعراض. الله خلق الأجسام وخلق لها الأعراض. لو طلعنا نحن بالنور، بالضوء يعني، الضوء يشغل مكانا وفراغا، الضوء يشغل مكانا وفراغا. لو إنسان بمكان مظلم وضوى شمعة، أليس ضوءها بينتشر بمساحة معينة بس، مساحة صغيرة شمعة؟ أما إذا دور مثلا لمبة حتضوي أكثر، بقولوا عنا 100 شمعة، يعني بقوة 100 شمعة حيضوي أكثر. لو جاب بروجيكتور يضوي أكثر. القمر أداه بينور بالأرض، بينور بينور الأرض منيح، بس ما بينور كل الأرض، ونوره أضعف من نور الشمس. يعني طلع بالليل بيمشي أحيانا على ضوء القمر، طلع تلاقي ضوء بس خفيف، أما الشمس في النهار بتضوي الأرض كتير. فالنور مع كونه جسم لطيف أم كثيف، لطيف، ولكن فيه له مكان يشغله، يعني فراغ بيشغل مكان، بيعبي مكانه مساحة. الله عز وجل هو خالق الأجسام الكثيفة واللطيفة، وخالق أعراضها يعني الصفات عيتة. والله جعل الأجسام منها ما هو ثابت الحركة، ثابت ثابت لا يتحرك، ومنها ما هو دائم الحركة، ومنها ما يتحرك ويثبت. دائم الحركة مثل النجم القطبي، النجم القطبي هذا نحن ما ببين عنا هون، في بلاد الشام يظهر النجم القطبي، جهة الشمال يستدل به على اتجاه القبلة، لأنه بيعطيك شمال تحطه أفى راسك بصير قدامك الجنوب، قدامك بصير الجنوب. في عندك انحراف مثل بلادنا بلبنان، انحراف قليل اليسار تكون أصبت الكعبة، هذا النجم القطبي. هذا النجم القطبي صحيح وباقي محله، بس عنده حركة دائمة، بتحرك بمكانه بحركة دائمة ليلا نهارا، دائم الحركة. أمواج البحر، الموج عم يتحرك يتحرك يتحرك. الكواكب، كواكب تحرك لها حركة، النجوم يعني تتحرك حركتها دائمة. أما السماء فهي ثابتة لا تتحرك، السماء ثابتة لا تتحرك، العرش ثابت لا يتحرك. وبعض الأجسام تتحرك تارة وتسكن تارة أخرى، مثلنا مثل الإنسان، بيتحرك برجع بيسكن، بيتحرك ثم يثبت. فيوصف بالحركة ويوصف بالسكون، يوصف بالحركة ويوصف بالسكون. الله خالق كل هذا، الله خالق كل الأجسام اللطيفة والكثيفة، وخالق أعراضها، وخالق الأجسام التي تتحرك دائما أو ثابتة دائما أو تتحرك وتثبت. أما الله عز وجل لا يقال عنه جسم، الله لا يقال عنه يتحرك، ولا يقال عنه يتحرك ويثبت في الحركة، ولا يقال ولا يوصف بالصعود والنزول. هذه صفات من صفات المخلوقات. والله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول تعالى أيضا هل تعلم له سميا، ويقول أيضا ليس كمثله شيء، ويقول الله تعالى أيضا ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له شبيه ولا نظير ولا بوجه من الوجوه. فالأجسام هي التي تملأ الأماكن، هي التي تتحيز في أماكن تشغل فراغا، أما الله عز وجل
لا يحتاج إلى المكان ليشغله. من هنا قال العلماء الله موجود بلا مكان. عرفتم كيف قال العلماء؟ هذا من العقل يستدل به، لأن الله لو كان موجودا في مكان لكان معناه أن الله جسم، والجسم يتجزأ، والله ماذا يقول عن نفسه؟ أحد. ويذم الكفار لأنهم قالوا بأن لله في خلقه أجزاء وجعلوا له من عباده جزءا، فالله تعالى ذمهم. من هنا قال العلماء الله موجود بلا مكان، لأن الذي يكون موجودا في مكان بيكون له حجم وله أبعاد وله كمية ومقدار، والله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. بعض السخفاء الجهال يقولون إذا قلت الله موجود بلا مكان تكون نفيت وجود الله. يقال لهم من الذي خلق المكان؟ الله. أليس الله كان موجودا قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسي؟ أليس كان موجودا؟ بلى، كان موجود وما كان في مكان ولا في جهة، معناته عم ننفي وجود الله. كان موجود وما كان في مكان، يعني كان موجود بلا مكان. وبعد أن خلق الأماكن الله ما بيتغير، لأنه خلق الخلق لا يتغير، فالله لم يزل موجودا بلا مكان. هذا معنى كلام سيدنا علي رضي الله عنه، كان الله ولا مكان، يعني كان الله قبل أن يخلق الخلق موجودا بلا مكان، وهو الآن يعني بعد ما خلق الخلق على ما عليه كان، لأن الله تعالى لا يتغير. دليل واضح وبسيط، يعني من رزقه الله الفهم الصحيح يعرف ويدرك معنى هذا الكلام، لماذا قال العلماء هذه العبارة. فالله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، لا يشبه شيئا من خلقه أحد سبحانه عز وجل. والله تعالى الرب، والرب بالألف واللام، إذا قيل الله الرب بتيجي بمعنى الخالق، الخالق، وبتيجي بمعنى السيد المالك. والرب بالألف واللام لا تطلق إلا على الله عز وجل، لا تطلق إلا على الله عز وجل. قال تعالى الحمد لله رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ أي مالك العالمين، أي مالك العالمين. الحمد لله رب العالمين أي مالك العالمين. فالله تعالى هو السيد المالك. ما معنى السيد؟ الله هو السيد حقيقة، ومعناه سيادته شاملة لكل شيء، سيادته شاملة لكل شيء، يعني هو الذي يحق له السيادة المطلقة. فحقيقة السؤدد ليست إلا لله عز وجل، إذ الخلق كلهم عبيده، الخلق كلهم عبيده. ومع هذا لا يتناقض، لأن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال السيد الله. أتى جماعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له أنت سيد قريش، فقال لهم السيد الله. ما معنى السيد الله؟ معناه سيادته شاملة لكل شيء، ليس معناه أنه لا يقال عن سيدنا محمد سيد، بل ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا إنما تحدثا بنعمة الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقال عنه سيد، يعني بما أعطي من الشرف، يعني بما أعطي من الشرف للنوع الإنساني. هو ليس بشر، إنسان، الله أعطاه شرف وسيادة، الله أعطاه شرف وسيادة، لذلك قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا إنما تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى.
وورد في القرآن تسمية غير الله تعالى بالسيد في عدة مواضع، منها قوله تعالى:

0: الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله سماه وسيدا، سمى مين؟ يحيى عليه السلام سيدا، فسيدنا يحيى هو سيد. من أفضل، سيدنا يحيى أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا محمد أفضل. فإذا جاز تسمية المفضول سيد، من باب أولى أن نسمي الأفضل سيد صلى الله عليه وسلم. أيضا وقال تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. وأما من الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، رواه البخاري. إن ابني هذا شو سماه؟ سيد. أيضا ورد حديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وورد حديث: سيد الشهداء عند الله يوم القيامة مثلا. ورد حديث: سيدات نساء أهل الجنة أربع. ورد: قوموا إلى سيدكم. فهناك أحاديث كثيرة فيها تسمية أشخاص باسم السيد، باسم السيد. وأحيانا تطلق أيضا السيادة على غير الأشخاص، كما ورد في السنة: سيد الاستغفار. ورد في الحديث: سيد الاستغفار أن يقول العبد إلى آخره، سيد الاستغفار. وفي سيد الأعمال، وفي سيد الأيام، وفي سيد الشهور. فكلمة سيد ليست من الأسماء الخاصة بالله عز وجل. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال السيد الله، ما معناه؟ سيادته شاملة لكل شيء، يعني من له السيادة المطلقة، من له السيادة المطلقة. أما النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقال عنه سيد، يعني بما أعطاه الله من الشرف، وهو أفضل الأنبياء وأفضل خلق الله، يقال عنه سيد. ما في حرج، ما في مانع أنه ينقال عنه سيد للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني يظهر لك من الآيات والأحاديث أن استعمال اللفظ السيد جائز في غير الله سبحانه وتعالى. أما في الصلاة تشهد، وبعده بتقول الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا منقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد؟ منقول سيدنا ولا ما منقول سيدنا؟ اختلف العلماء، منهم من قال الأفضل أنه الإنسان يستعمل لفظ سيد، منهم من قال بدون لفظ سيد أفضل، تقيدا بالوارد يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. بس نيناته ما حدا قال في مانع أنك تقول سيدنا، ما في مانع، بس أي الأحسن؟ يعني مثلا أنت بالسلام أليس تقول السلام عليكم ورحمة الله؟ بعض العلماء شلقوا أحسن تقول وبركاته، بعض العلماء لقوا أحسن تقول وبركاته. بالتشهد وبعض الصلاة على النبي بتقول اللهم صل على محمد أو على سيدنا محمد، نينات ما في بأس، نينات ما في بأس، إذا قالت سيدنا أو ما قالت ما في إشكال. أما بعض أهل هذا الزمن كما كندا بالماضي جهال مثل هؤلاء الوهابية يحرمون قول سيدنا محمد في الصلاة، ولا يرضون أنك تقول أنت سيدنا محمد، لا يقولون حتى كلمة سيدنا، لا يرضونها، لا يرضون. وبعضهم والعياذ بالله يمنعون من تسمية النبي سيدنا، بل ويفترون على رسول الله حديثا مكذوبا، النبي ما قاله، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسيدوني في الصلاة، النبي ما قال هذا الكلام. هذا الكلام أولا كذب على رسول الله، مفترى. ثانيا النبي الذي كان ينطق باللغة الفصحى ما بيتكلم بكلام بخالف اللغة العربية، باللغة العربية ما بينقول لا تسيدوني. لو أنا بدي أقول لشخص ما تقول عني سيد ولا تعملني سيد، بقول لهم لا تسودوني، لأنه أصل الفعل شو؟ سادة يسود، مش يسيد. سادة يسود، سادة يسود. فهؤلاء حتى في اللغة الكلام الذي ينسبونه لرسول الله باللغة من نظام، فالنبي يتكلم باللغة العربية الفصحى، فهذا الكلام الذي يقولونه لا تسيدوني في الصلاة هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام السيوطي في كتاب الجامع يقول: غير أن البعض في زماننا تعسفوا وأنكروا على من استعمل لفظ السيادة، بينكروا أزواج استعمل لفظ السيد بينكروا عليه، وإنكارهم هذا لا معنى له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فلما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، كما روى الترمذي، سمى نفسه سيدا صلى الله عليه وسلم. فلا بأس من تسمية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسيد، فهو سيدنا وشفيعنا يوم القيامة، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما هؤلاء الوهابية عقولهم ضعيفة، يحرمون قول سيدنا في الصلاة، وأيضا يعني يحرمون أشياء أخرى، كما بلغكم أنهم حرموا قول مرحبا في الكتاب الذي وزعوه على الحجاج هذا العام، يقولون فيه أنه من منكرات التشبه بغير المسلمين، يعتبروه منكر حرام وتشبه بغير المسلمين إذا بتقول لشخص مرحبا. والرد عليهم واضح بصحيح البخاري، بتلاقي وبشرحه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه وفد عبد القيس ماذا قال لهم؟ مرحبا بالوفد. ولما كانت تدخل على بنته شكاني إلا مرحبا بابنتي. لما دخل عليه عمار بن ياسر ماذا قال له؟ مرحبا بالطيب المطيب. حتى ورد في بعض الكتب الأحاديث تفتحهم بيكتبوا لك باب قول الرسول مرحبا، باب يعني جايلينا. وابن حجر بيقول: وقد تكرر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكرر قول مرحبا، استعمال قول مرحبا من النبي عليه الصلاة والسلام. هن شو قالوا عنه هذا؟ قالوا هذا منكر، وهذا تشبه بمين عندهم؟ بالكفار والعياذ بالله. وكلامه ماذا؟ طبعا يكفيه ماذا خزيا وعارا أنه ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. فالله الرب يعني هو السيد المالك، والله تعالى القاهر، فالله القاهر والقهار أي الغالب لجميع خلقه بقدرته وسلطانه. نحن مقهورون بقدرة الله، هذا معنى القاهر والقهار، مقهورون بقدرة الله، مقهورون بسلطان الله عز وجل. الله قهر عباده مثلا بالموت، في حدا بيقدر يهرب من الموت؟ لو شو ما كان في الدنيا، أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ هل استطاع يحمي نفسه من الموت؟ بعض اللي اشتغلوا بالكيمياء بالزمان أفلسوا، قالوا علماء من اشتغل بالكيمياء أفلس. بالزمان كان يشتغلوا بالكيمياء بس لا يعملوا تركيبة، قال بيسموها إكسير الحياة، هيدي عزامهم اشتغلوا فيها الفراعنة بالزمان، وقالوا كان عم فتشوا على شغل، والكيميائيين اشتغلوا فيها بسموه إكسير الحياة، على زعم إذا واحد بيشرب منه خلاص ما بقى بيموت. كانوا بظنوا أنه في شيء إذا الواحد يعمله يركبه أنه يشربه ما بقى بيموت، بسموه إكسير الحياة. كلامهم هيدا طبعا مردود، هن وينهم اللي كان عم يشتغلوا بهيدا الإكسير بسموه الحياة؟ وينهم؟ ماتوا. فما في إنسان مخلد في هذه الدنيا، الكل إلى زوال. فالله قهر عباده بقدرته وسلطانه، هذا معناه لي وهو القاهر فوق عباده، يعني قهر عباده بشو؟ بقدرته فوق عباده، يعني قدرة الله فوق عباده وسلطانه فوق عباده، يعني هم مقهورون بقدرة الله وسلطانه. مش معناته على ظاهرة مثل ما هؤلاء الوهابية بيحملوا على الظاهر فوق، يعني الله فوق بيقول. طب في أي بتقول وهو معكم أينما كنتم، كمان بتاخدها على الظاهر بيصير معنى كلامك الله فوق مع كل واحد منا، هذا كلام مردود. شو معنات وهو معكم أينما كنتم؟ قالوا العلماء إحاطة العلم، إحاطة العلم. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر في غار ثور أثناء الهجرة، قالوا لا تحزن إن الله معنا، تفسر على ظهر أن الله كان معه بقلب الغار؟ أبدا. شو معنى إن الله معنا؟ يعني يؤيدنا وينصرنا. نحن بالعامية ما بنقول لشخص روح الله معك، يعني الله ينصرك، تقول الله يكون معه للشخص. فالمعية ما كل أحيان بتيجي معنا المكان، أما إذا فلان إجا مع فلان بتفيد الظرف بسموه المكان، يعني إجا معه. أما بتقول فلان معه يعني بأيده، فلان معه يعني يؤيده، تيجي كمان بهالمعنى. فالله تعالى كما ذكر في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شو معنى لمع المحسنين؟ معن يعني بأيدن وبينصرن للمحسنين، هذا معنى الآية، ليس كما هم يفسرونها. فلما بتقلن أنت ماذا قال العلماء عن الآية الرحمن على العرش استوى، معناته أن الله قهر العرش بقدرته، بلك يعني ما كان قاهره بعدين قاهره، ما الله قال وهو القاهر فوق عباده، معناته ما كان قاهرهم بعدين صار قاهرهم، لا، القهر كل الخلق مقهورون بقدرة الله عز وجل، ما أنه شرط يكون بعد مغالبة، إنما الله خلق الخلق وقاهرهم بقدرته سبحانه وتعالى، خلق الخلق وقاهرهم بقدرته. فالآية الرحمن على العرش استوى بمعنى قهر الله تعالى، قهر العرش بقدرته وسلطانه، والعرش هو أكبر مخلوقات الله. يعني الحكمة من ذكر العرش بالآية هون أنه إذا العرش اللي هو أكبر مخلوقات الله حجما هو مقهور بقدرة الله عز وجل، فما بالنا بالمخلوقات اللي هي أصغر؟ نحن شو قدام العرش بالحجم؟ نحن كتير صغار. إذا السماوات السبع بالنسبة للكرسي اللي هو تحت العرش كحلقة في أرض فلا، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلا، السماوات السبع، يعني السماوات السبع بالنسبة للعرش شيء قليل مثل حبة الخردلة، كلهم السبعة. شو البشر الإنسان قدام العرش؟ لا شيء. الحكمة من الآية معناتها أنه إذا العرش اللي هو أكبر مخلوقات الله حجما هو شو؟ مقهور بقدرة الله عز وجل، فالمخلوقات اللي هي أصغر من باب أولى مقهورة بقدرة الله عز وجل. مش معنات العرش شون مخصص مذكور معناته أن الله تعالى قاعد عليه والعياذ بالله، كما يقول هؤلاء فقالوا بأن الله جالس على العرش، وأولئك قالوا بأن الله بعد أن خلق السماوات والأرض تعب فجلس على العرش واستلقى على قفاه ليرتاح والعياذ بالله. فهذا الاعتقاد ليس من اعتقاد المسلمين. والله تعالى المجيب، وهو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. أنت تدعو وتسأل والله تعالى يقابلك بالعطاء والإجابة. قال تعالى ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الله تعالى يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول. والله تعالى الكافي، وهو الذي يكفي المهمة ويدفع عنهم الملمة، وهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره. قال تعالى أليس الله بكاف عبده؟ بلى، يعني معناه الله تعالى يكفي عباده بما يحتاجونه. وليس معنى الآية أيضا كما تمسك بها أولئك الوهابية فقالوا لا يجوز للإنسان أن يستعين بغير الله، يحرمون الاستعانة بغير الله ويتمسكون بالآية إياك نعبد وإياك نستعين، يقول نحن لا نستعين إلا بالله عز وجل. هنا الاستعانة من الاستعانة العامة مطلق الاستعانة، يعني إنما الاستعانة الخاصة ليس الاستعانة العامة، إنما الاستعانة الخاصة مثل الاستعانة على مغفرة الذنوب. أنت إذا بدك أن ذنوبك تغفر بمن تستعين بالله، تسأل الله عز وجل، هذه الاستعانة الخاصة مثل الاستعانة على مغفرة الذنوب وقضاء الحوائج، تطلب من الله عز وجل، تقول يا رب اغفر لي، يا رب فرج كربي، تطلب من الله. ما بنطلب نحن من خلق، من خلق الله هذا الأمر. ما في مسلم راح عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اغفر لي أو اشفي أولادي أو فرج كربي، بيقولوا يا رب يا الله. وقد يقولوا بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بمكانته عندك. أما عند هؤلاء هذا عندهم من الشرك والكفر والعياذ بالله، بيعتبرون هذا اللي بيستعين بغير الله من الشرك. والرد عليهم بسيط، يعني في سنن الترمذي ماذا ورد حديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الاستعانة جعلها الله من أسباب المعيشة، الناس يستعين بعضهم ببعض. يعني يقال لهذا الإنسان الجاهل إذا أفلتت منك دابتك، كان راكب على الحصان نزل أنفلت الحصان، ماذا تفعل؟ ما بتستعين بالناس يا ناس ساعدوني؟ ألا تستعين؟ إذا كان عم يغرق ألا يستعين بغيره؟ يستعينون. فكيف يقولون أن الاستعانة بغير الله شرك وكفر؟ الآية ما معناتها أنه أي نوع من الاستعانة، إنما معناتها الاستعانة الخاصة لي مثل الاستعانة على مغفرة الذنوب، هذه من الله عز وجل نطلبها، ما بنطلبها من خلق، من خلق الله عز وجل. أما أني كلام ونشوف قديش عقول محدودة تفكير محدود، فيفهمون يأخذون بعض الأشياء على ظواهرها فيكفرون بسبب هذا المسلمين لغير سبب شرعي والعياذ بالله. والله الدائم بمعنى الباقي، والله نعم المولى ونعم النصير، والناصر والمعين، الله هو الناصر والمعين لمن يشاء على من يشاء. والله تعالى الجميل الذي هو جميل الصفات أي كاملها. الجميل مش معناته جمال الشكل، جميل معناه جميل الصفات، يعني صفاته تدل على الكمال. ما من اسم من أسماء الله إلا وهو يدل على الكمال. القدير على ماذا يدل؟ على القدرة. السميع على السمع. فكل صفات الله وأسماء الله بتدل على الكمال. فالجميل من أسماء الله معناه الذي هو جميل الصفات. أو بعض العلماء قالوا تيجي بمعناته محسن، يحسن إلى عباده، تيجي الجميل بمعنى يحسن إلى عباده. فالله تعالى يحب الجمال لخلقه، يعني يحب لهم الصفات الجميلة، يحب لهم الصفات الجميلة، يعني بما في ذلك من نظافة الخلق والثياب. ورد في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا الله أنعم عليك فأنت لبست ثيابا بتدل على أن الله أنعم عليك، ثم تصدقت بأموال وعملت الأعمال الحسنة، هذا كله أثر نعمة الله عليك يظهر. ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، معناه لا يدخلها مع الأولين، شاهد ما بيدخلها بالمرة. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثيابه، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا. قال لهم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، شو معنى بطر الحق؟ إن رده على قائله تكبرا وعنادا، إنسان عم بيخبرك عم ينصحك فأنت لا تتقبل مع علمك أن الحق معه، لا تنظر إلى نفسك بيكون هو دكتور وهذاك بيكون يمكن موظف عادي، بلك مين هذا اللي عم ينصحني ويقول لي ويرشدني، بتكبر. فيرد الحق على قائله، هذا هو بطر الحق. وغمط الناس يعني استحقار الناس، نظر إليهم بعين الاستحقار، هذا هو الكبر، هذا معنى الكبر. بطر الحق وغمط الناس، هذا معنى الكبر. فعم بيقول له الصحابي أنه إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، بيهتم بحاله، بيلبس ثياب مرتب ونعل مرتب، أفمن الكبر هذا؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. شو معنى إن الله جميل؟ قلنا معناه صفاته تدل على الكمال، يعني جميل الصفات، أو بمعنى محسن. ورد في رواية إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، معناته أنت إذا لبست ثياب مرتبة هذا ليس من الكبر مجرد، إلا إذا كنت أنت عم تلبس تعاليا على الناس، تفاخرا تتباهى على الناس، عند ذلك يكون حراما، عند ذلك يكون حراما. والله تعالى الصادق، وهو الذي يصدق قوله ووعده، فما أخبر الله عن وقوعه فلا بد من وقوعه. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. فالله سبحانه وتعالى صادق الوعد. والله تعالى المحيط، وهو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه وأحاط بكل شيء علما، فلا يغيب عن علمه شيء. قال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط. والله تعالى المبين بمعنى الظاهر. والله القريب، أي قريب بعلمه من خلقه، فالمطيع قريب من الله بلا كيف، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. يعني القرب من الله منه قرب حسي، إنما هو قرب معنوي، ليس قرب مسافة، فلان قريب من الله أو بعيد من الله ليس قرب بالمسافة، إنما قرب معنوي، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. قربك من رسول الله عليه الصلاة والسلام مش بالمحل ما بتسكن، قربك من رسول الله بعملك بتقواك. والأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الرجل عمله، عملك يقدسك بطهرك. يعني قربك من رسول الله، يقال فلان قريب من الله عن الطائعين، بمعنى هؤلاء قريبون من الله تبارك وتعالى معنويا ليس حسيا، يعني هن صاروا موضع القبول. والفاطر هو الذي فطر الخلق، أي اخترعهم وأوجدهم. فاطر بمعنى الخالق بتيجي، الفاطر، كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني خالق، فاطر يعني خالق. أما في رمضان إذا واحد أفطر ماذا يقال عنه؟ مفطر، لا يقال عنه فاطر، يقال عنه مفطر، أفطر فهو مفطر، لا يقال فاطر. والله العلام بمعنى العليم. قال تعالى وأن الله علام الغيوب. بهذا نكون قد شرحنا أسماء الله الحسنى بكاملها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ببركة أسمائه الحسنى، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. وتقبل اللهم منا، نهلل 3 مرات، ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: استمعنا أحبابنا الكرام لشرح بعض أسماء الله الحسنى من فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Oh no, your tyres are looking a little bald.
4: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
3: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
4: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
5: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7.30 to 3.
3: Mention 2MFM on your next visit
4: to unlock instant discounts.
3: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
7: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
6: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
8: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الله تعالى في القرآن الكريم:

وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهذا العالم كله يسبح بحمد الله، لكن الناس لا يفقهون تسبيح جميع المخلوقات، السماوات السبع والأرض والأشجار والجبال والأحجار والماء ونحو ذلك تسبح بحمد الله. هذه الجمادات التي لا أرواح لها تسبح الله كما يسبح ذو الأرواح. ومما يشهد لذلك أن جبل الطور الذي أمر الله موسى بأن يذهب إليه رأى الله تعالى الذي ليس كمثله شيء، وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم ير الله، والله تعالى لما طلب موسى أن يراه أوحى إليه أنه لا يراه أي في الدنيا، أمره بأن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف يرى الله. فلما تجلى الله للجبل أي أرى الله الجبل ذاته الذي لا يشبه الذوات، اندك الجبل أي تحطم من هيبة رؤية الله تحطم. موسى عليه السلام لما رأى هذا أي تحطم الجبل كيف اندك الجبل وقع مغشيا عليه، فلو كنا نرى الله في هذه الدنيا لما عصيناه لخشيناه خشية بالغة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله يرانا، الله مطلع علينا، الله لا تخفى عليه خافية، الواحد منا تخفى عليه الخفيات، أما الله لا تخفى عليه خافية. يقول ربنا تعالى يومئذ تحدث أخبارها، يوم القيامة تحدث الأرض أي تخبر بما عمل عليها من خير أو شر، الله ينطقها فتشهد على العباد نطقا بما عملوا عليها. المؤمنون الأتقياء لا تشهد عليهم إلا بالحسنات لأن سيئاتهم محيت عنهم، وأما الكافر فإنها تشهد عليه بما عمل من الفجور والكفر والعصيان، وليس له حسنة واحدة تشهد الأرض له بها. أما عصاة المسلمين فهؤلاء قسمان، قسم تشهد عليهم بما عملوا من الحسنات والسيئات، وقسم يسترهم الله فلا يشهد الأرض عليهم بما عملوا على ظهرها. هذه هي أخبار الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبارها بوحي الله وإذنه لها، أوحى لها أي أوحى إليها وأذن لها أن تخبر بما عمل عليها. فمن هذه الآية يفهم أن الأرض في ذلك الوقت الله يخلق فيها إدراكا فيعلمها بما كان يعمل على ظهرها. الله تبارك وتعالى يجعل في بعض الجمادات إدراكا فينطق أما حن الجذع اليبيس الجامد، وأن واشتكى لفراق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى خلق فيه الإدراك وشدة الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا إلى كل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به عن الله من أخبار الأمم السابقة والأشياء التي تحصل في البرزخ ويوم القيامة، أو تحليل شيء أو تحريمه ونحو ذلك، ومعرفة الأشياء التي تخرج من الإسلام كأنواع الكفر كي يجتنبها. ومن الواجب معرفته وفعله من الأحكام معرفة أحكام الصلاة من شروط وأركان ومبطلات والطهارة ونحو ذلك. وهذه الأمور لا تؤخذ بالمطالعة من الكتب، لأنه قد يكون في هذه الكتب التي يطالعها الشخص دس وافتراء على الدين، أو قد يفهم منها أشياء على خلاف ما هي عليه عند السلف والخلف على ما تناقلوه، فيؤدي عبادة فاسدة، أو يقع في تشبيه الله بخلقه والتمثيل والكفر والضلال. وعلى كل فليس ذلك سبيل التعلم الذي نهجه السلف والخلف. قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أحد كبار المحدثين: لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء. إذن لا بد من تعلم أمور الدين من عارف ثقة يكون أخذ عن ثقة، وهكذا إلى الصحابة. قال بعض السلف: الذي يأخذ الحديث من الكتب يسمى صحفيا، والذي يأخذ القرآن من المصحف يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. وروى مسلم عن ابن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي حاشية الطالب لابن حمدون إن أبا حيان الأندلسي قال: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Oh no, your tyres are looking a little bold.
2: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service, brakes, battery?
1: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
2: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
1: Mention 2MFM on your next visit
2: to unlock instant discounts.
1: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
0: A 2MFM sponsor.
5: تفضل يا جار اشرب شاي
6: صبه ودوقني
7: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية شو هالشاي من اي نوعية
8: هيدا شاي احمد المشهور عالميا من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما الها تاني شاي باللون الاحمر بريكفست تي شاي بنكهة الهيل وشاي اخضر
7: شاي احمد نص كيلو او اكياس
8: الوكيل في استراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938
0: A 2MFM sponsor.

0: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938. هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
2: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
1: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا في القبر مؤنسا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا وإماما. اللهم توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه يا رب العالمين. نقرأ في سورة الرحمن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

0: نقف إلى هنا في القراءة، نعيد إن شاء الله الآيات التي قرأناها. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن.
1: الرحمن.
0: علم القرآن.
1: علم القرآن.

0: والأرض وضعها للأنام
1: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
0: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
1: والحب ذو العصف والريحان
0: والحب ذو العصف والريحان

0: نعيد المرة الثالثة، لكن أستمع لكم إن شاء الله تعالى، وإن كان في بعض التصويبات نصوب لكم إن شاء الله. تفضلوا. بسم الله.
1: بسم الله.

في بعض الملاحظات خلق، اللام ليست مفخمة، لام فتحة لا، خاء فتحة خاء من أحرف الاستعلاء، خلق. كذلك القاف عندما تكون مفتوحة من أحرف الاستعلاء، خلق. خلق الإنسان كمان هون في عنا غنة، الإنسان في إخفاء، نون ساكنة وبعد سين إخفاء. علمه البيان، عيدوا من عند خلق الإنسان علمه البيان. والغنة مقدارها حركتين، مقدارها حركتين، تفضلوا. وقفوا عند رأس الآية، خلق الإنسان علمه البيان، آية ثم آية، تفضلوا.

والنجم الجيم ساكنة، الجيم الساكنة فيها قلقلة من أحرف القلقلة، والنجم والميل فيها إلى الكسر. مع مراعاة هذه الملاحظة نعيد قراءة الآية: والنجم والنجم والشجر يسجدان. تفضلوا.

المد المتصل يمد أربع حركات، نمشي على هذا أربع حركات. والسماء هذا اسمه مد متصل، لما يجتمع حرف المد والهمز في كلمة واحدة. حرف المد يأتي أولا وبعد ذلك الهمزة في كلمة واحدة، كلمة سماء أو ماء أو ملائكة أو سوء، كل هذا يمد أربع حركات. وليس حراما أن تمد أقل من ذلك، لكن حرام أن تقصر ما دون الحركتين. والسماء أقل شيء جيب حركتين، أما إذا كان قصرت الحركتين إلى حركة واحدة كأن قال والسماء، هذا حرام، هذا حرام. والسماء، لكن الأكمل أن تمد كم حركة؟ أربع حركات. والسماء، تفضلوا. كمان هون عندنا را فا، را فا، ما بدنا نفخم الفاء را فا، لا فا. ركز انت على كل حرف بحرفه، كل حرف بحرفه، جيب المخرج وجيب الحركة. را فا ع ها، بس الراء الأولى عليها فتحة، كمان هون من أحرف الاستعلاء، رفع ها. عيدوا. والسماء، طيب عندنا هون ملاحظة، أولا في عندنا حرف التاء ثم حرف الطاء، ما بدنا نفخم التاء ونعملها طاء يصيروا اثنين طاء، ولا بدنا نرقق الطاء ونعملها تاء يصيروا اثنين تاء، ما بدنا نقول تطغوا اثنين طاء ولا تتغوا، لا هيك ولا هيك. أولا التاء بدنا نجيب مخرجها، تفتح تمك بالتاء فيك تجيبها، أما إذا بتسكر تمك ما بتطلع معك إلا طاء. اللاتا تا، افتح تمك بالتاء، تطغو تاء ثم طاء، ما بدنا نفخم التاء ولا بدنا نرقق الطاء، نجيب الأولى مرققة والتانية بمخرجها الطبيعي. تفضلوا. اللا الطاء شو عليها؟ سكون، فإذا كانت ساكنة فهي من أحرف القلقلة، كمان في عنا قلقلة، يعني بنقول تطغو والطاء الميل فيها بالقلقلة إلى الضم. ألا تطغو في الميزان. بعدين عنا حكم آخر اسمه مد اللين، الواو الساكنة ما قبلها مفتوح، واو ساكنة ما قبلها مفتوح، الغين شوفي عليها فتحة والواو ساكنة، هون عندنا مد اللين، ومد اللين يمد كمان حركتين. تفضلوا. من عند الله.

0: وأقيموا، القاف عليها كسرة، ما بدنا نفخم القاف ونقول أقيموا، لا وأقيموا، جبت القاف لكن من غير استعلاء. أما لو قلت أنا مثلا قال، هون من أحرف الاستعلاء قال، أما هنا وأقيموا عليها كسرة، ما مثل لما بتكون عليها فتحة. وأقيموا، تفضلوا.
1: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
0: النخل الخاء شوفي عليها سكون، ما قبلها مفتوح، إذن هون بدنا نفخمها للخاء. والنخل، والنخل، لذلك نحن عم نقول كل حرف بحرفه اهتم به. ما تطلع أنت هيك بالكلمة كلياتها من 3 حروف أو 4 حروف، طلع كل حرف بحرفه شو مخرجه وشو حركته. والنخل.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

مع بعضنا البعض خالق طيب هون خالق نفس الملاحظة بدنا نرجع نعيدها عليكم الإنسان نون ساكنة وبعد سين في عنا إخفاء في هون غنة الإنسان بعدين ميون صلصال نون وبعدها كمان صاد كمان عنا إخفاء لكن شو بنعمل إحنا هون نحن عم نخفي النون بالصاد نتهيأ للفظ الصاد يعني شوفوا كيف هون قلنا خلق الإنسان أما اللي بعده ميون صلصال شفتوا كيف في فرق لأنه الصاد مخرجها شيء والسين مخرجها شيء في تقارب الإنسان ميون صلصال صلصال كالفخار كمان هو عندنا إخفاء تنوينه بعد الكاف عيدوا الآية خلق الإنسان صلصال كمان إخفاء هون صلصال كالفخار كملوا طيب هون بهالآية في مدود أول مد الجان هذا اسمه المد اللازم الكلمي المثقل يمد 6 حركات المد اللازم الكلمي المثقل بيجي بعد حرف المد حرف مشدد مثل هون النون حرف مشدد بدنا نجيب الشدة على النون يعني ما بس بدنا نهتم بالمد انه مدينا 6 حركات لكن ما شددنا النون هي في نون مشددة بعدين هون ميم مارج كمان في ادغام نون ساكنة وبعد الميم ميم مارج هلا شفتوا كلمة مارج الميم شو في عليها عليها شدة يعني حتى يبينوا لكم حكم الإدغام ميم مارج مع مراعاة الأحكام عنا 6 حركات بعدين نون مشددة بعدين عنا إدغام عيدوا إذا بتريدوا وخلق الجان شفتوا كيف الجان عندك نون وشدة بعدين ميم مارج كمان عندك فتحة وشدة بعدين مارج من كمان هون عنا إدغام تنوين وبعده الميم المشددة بعدين من نار نون ساكنة وبعدها نون متحركة كمان إدغام في عنا تشديد على النون الثانية شفتوا كيف عنا عدة إدغامات في هذه الآية عيدوا إذا بتريدوا وخلق الجان كملوا بارك الله فيكم

إنما جاء في القرآن الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يسن أن تقرأها قبل البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة من سور القرآن إلا سورة براءة، سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة. قال تعالى الرحمن. الرحمن من أسماء الله تعالى الخاصة به، ولا يجوز إطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى. بعض أسماء الله تعالى لا يجوز إطلاقها على غير الله تعالى، أسماء خاصة بالله تعالى، كلفظ الجلالة الله والرحمن ومالك الملك ذو الجلال والإكرام المحيي والمميت القدوس، هذه من الأسماء الخاصة بالله تعالى فلا يجوز إطلاقها على غير الله. أما لفظ رحيم إن قلنا عن الله تعالى الرحيم يجوز أن نقول عن إنسان رحيم، كما أخبر الله تعالى في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن أسماء الله تعالى الرؤوف والرحيم. ومعنى الرحمن الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا والكثير الرحمة للمؤمنين في الآخرة، هذا معنى الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. قال النسفي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الآيات في سورة الرحمن، قال أي الجنس أو آدم أو محمد عليهما السلام. خلق الإنسان أي جنس الإنسان. والقول الثاني خلق الإنسان أي آدم عليه السلام. والقول الثالث خلق الإنسان أي محمد صلى الله عليه وسلم. علمه البيان، عدد الله عز وجل آلاءه نعمه، فأراد أن يقدم أول شيء ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه وصنوف نعمائه وهي نعمة الدين، فقدم من نعمة الدين ما هو سنام في أعلى مراتبها وأقصى مراقيها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه، لأنه أعظم وحي الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه في أبواب الدين أثرا، وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها. القرآن الكريم هو أفضل الكتب السماوية والتي هي عديدة، أشهرها القرآن والإنجيل ونزل على سيدنا عيسى عليه السلام، والتوراة ونزلت على سيدنا موسى عليه السلام، والزبور ونزل على سيدنا داود عليه السلام، وإلا هي عديدة أكثر من أربعة، لكن القرآن أعلى الكتب السماوية. وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه، قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان، أول إنسان خلقه الله تعالى هو آدم عليه السلام، وكان خلقه بعد خلق الملائكة والجن. الملائكة خلقوا قبل آدم عليه السلام، كذلك الجن، إبليس خلق قبل آدم عليه السلام. قال النسفي رحمه الله وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه

0: إياه ليعلم أنه إنما خلقه للدين. الله تعالى خلقنا للدين، خلق الإنسان لعبادته، عبادة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. ليعلم أنه إنما خلقه للدين، وليحيط علما بوحيه وكتبه، وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه. ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. يعني الله تعالى جعل للإنسان اللسان دليلا على ما في الفؤاد، كما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان الله تعالى أعطاك إياه لتعرب عما في قلبك. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعرب عما في الفؤاد. والرحمن مبتدأ، من حيث النحو لفظة الرحمن مبتدأ. وهذه الأفعال علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، هذه أفعال. كلمة الرحمن من حيث اللغة، من حيث النحو مبتدأ، ثم بعد ذلك جاءت الأفعال: علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قال: وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة، وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد، كما تقول: زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذلك كثرك، كثرك بعد قلة فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه. المراد هنا يا أحبابنا الكرام، علم القرآن لم تأتي بالعطف مع خلق الإنسان علمه البيان، خلوها من عاطف. الواو هي من أحرف العطف، يعني ربنا تعالى لم يقل الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، إنما خلت هذه الأفعال عن عاطف، إنما جاءت علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، خلوها من عاطف. وأعطى هون مثال النسفي على ذلك: الشمس والقمر بحسبان، بحساب معلوم وتقدير سوي، يجريان في بروجهما ومنازلهما، وفي ذلك منافع للناس منها علم السنين والحساب. القمر له منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ينتقل القمر من منزلة إلى أخرى. كذلك الشمس، القمر ما كل أيامه بيكون بدر، ما كل أيامه بيكون هلال. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ما هو العرجون؟ العرجون يا أحبابنا هو عذق النخل، أعلى النخلة، لما ييبس يتقوس بيصير شكله مثل القوس. القمر في أواخر أيامه شو بيصير؟ كالقوس. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى يصير شكله كشكل عذق النخل عندما يتقوس، أعلى النخلة، لما يتقوس بيصير شكله مثل شكل الهلال. كذلك الشمس لها منازل. الشمس الله تعالى خلقها وجعلها منيرة لهذه الأرض، والشمس هي أصغر من الأرض. بعض العصريين يقولون العكس، يقولون الأرض أصغر بكثير من الشمس، إنما الصواب بأن الشمس هي أصغر من الأرض، لأن الشمس تجري، والشمس تجري لمستقر لها وتنتقل من مكان إلى آخر، تشرق من المشرق وتغيب في المغرب. عندنا اليوم ليل، أما في بعض البلدان الآن نهار، وهذا دليل على أن الشمس أصغر من الأرض، ولو كانت أكبر من الأرض لأنارت الأرض بكليتها، لكن الأرض لأنها أكبر من الشمس فالشمس تجري تنير بلداً وتغيب عن بلد، فبتشوف بلد في ليل وبلد في نهار، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والنجم والشجر. كلمة النجم علماء التفسير لهم أكثر من قول. القول الأول: النجم هو النبات الذي لا ساق له. النجم هو النبات الذي لا ساق له كالبقول، مثل الهندبة. الهندبة ما لها ساق، ليست كشجرة الزيتون مثلا أو شجرة التفاح. شجرة الزيتون أو التفاح أو النخل أو غيرها من الأشجار لها ساق، أما البقول لا ساق لها. والله تعالى ذكر النبات الذي لا ساق له والنبات الذي له ساق. والنجم والشجر يسجدان. وهناك قول بأن النجم هو نجم السماء، النجم المعتاد، النجم المعتاد الذي يكون في السماء. وسمي النبات بالنجم لأنه ينجم من الأرض، يعني ينبت من الأرض وليس له ساق، هو هذا النجم. والشجر الذي له ساق يسجدان، ينقادان لله تعالى فيما خلقا له تشبيها بالساجد من المكلفين في انقياده. واتصلت هاتان الجملتان بالرحمن بالوصل المعنوي لما علم أن الحسبان حسبانه والسجود له لا لغيره. السجود يكون لله تعالى سبحانه وحده، أما السجود الذي حصل من سجود إخوة يوسف ليوسف في ذلك الزمن كان جائزا. السجود سجود الإنسان لإنسان على وجه التحية والاحترام، كذلك سجود الملائكة لآدم عليه السلام كان سجود تحية واحترام. أما في شرع النبي صلى الله عليه وسلم سجود الإنسان للإنسان على وجه التحية والاحترام حرام. معاذ بن جبل لما ذهب إلى الشام وجد أهل الشام يسجدون لبطارقتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا معاذ؟ فقال معاذ: رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود في شرعنا سجود الإنسان لإنسان آخر على وجه التحية والاحترام ما حكمه؟ حرام. أما السجود لشمس أو لقمر فهذا كفر مطلقا، كذا السجود للشيطان، من سجد للشيطان فقد كفر والعياذ بالله من غير تأويل. أما إن رأينا إنسانا ساجدا لإنسان آخر ففي الأمر تفصيل كما بينا لكم، إن كان على وجه التحية والاحترام فهذا حرام، وإن كان على وجه العبادة فهذا كفر ومروق من الدين. والنجم والشجر يسجدان، قال النسفي رحمه الله: كأنه قيل الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان له، ولم يذكر العاطف في الجمل الأولى، ثم جيء به بعد لأن الأولى وردت على سبيل التعديد تبكيتا لمن أنكر آلاءه، كما يبكت منكر أياد المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال المذكور. ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعطف، وبيان التناسب أن الشمس والقمر سماويان والنجم والشجر أرضيان، فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل، وأن السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين، وأن جري الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله، فهو مناسب لسجود النجم والشجر. والسماء رفعها أي خلقها مرفوعة مسموكة، حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه. هذه السماوات الله تعالى خلقها ورفعها من غير عمد، والمسافة بيننا وبينها كبيرة، 500 عام ما بيننا وما بين السماء الأولى. أما النجوم والقمر هذا في الفضاء ليس في السماء الأولى. اليوم كم يستغرق الصعود إلى القمر؟ فهذه المسافة التي تقطع من الأرض إلى القمر ليست إلى السماء الأولى، إنما في الفضاء. القمر في الفضاء والنجوم في الفضاء ليست في السماء الأولى. وسمك السماء مسيرة 500 عام، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء 500 عام. والسماوات هي مليئة بالملائكة، جعلها الله تعالى مسكنا للملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. قبلة الدعاء، أنت لما تتوجه بالصلاة تتوجه إلى أي قبلة؟ إلى الكعبة. الكعبة قبلة الصلاة، أما السماوات قبلة الدعاء، وهي مهبط الرحمات. أنت لما تدعو ترفع يديك بالدعاء ثم تمسح بيديك على وجهك، ما الحكمة من ذلك؟ لأن السماء هي مهبط الرحمات، فأنت بدعائك تستنزل الرحمات، ثم تمسح يديك بوجهك طمعا في أن تكون الرحمات أصابت يديك فتمسح باليدين وجهك. هذه الحكمة من رفع اليدين إلى السماوات في الدعاء، وليس لأن الله تعالى يسكن السماوات، الله هو الذي خلق السماوات وكان قبلها بدونها، وبعد أن خلقها هو كما كان، لا يحتاج إليها، لا يحتاج للسماوات ولا يحتاج للعرش ولا يحتاج لأحد من خلقه. فالسماوات مهبط الرحمات، قبلة الدعاء، وجعلها الله تعالى مكانا لسكن الملائكة الكرام. والسماء رفعها ووضع الميزان، أي كل ما يوزن به الأشياء وتعرف مقاديرها من ميزان وقرسطون وميكال ومقياس، أي خلقه موضوعا على الأرض حيث علق به أحكام عباده من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم، ألا تطغوا في الميزان، لألا تطغوا، أو هي أن المفسرة، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي وقوموا وزنكم بالعدل ولا تنقصوه. أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة، وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان، وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. الله تعالى أمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم والجور ومجاوزة الحد، وهنا المؤلف ذكر معصية من معاصي اليدين وهي التطفيف في الكيل والوزن والذرع والعد، وكل ذلك من الكبائر. قال تعالى: ويل للمطففين، والويل وشدة الهلاك والعذاب، للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، يستوفون، عندما يشترون من الناس يأخذون حقوقهم كاملة، وإذا كالوهم، أي وإذا كالوا للناس أو وزنوهم أو وزنوا للناس، يخسرون. هذا حرام، التطفيف حرام في الوزن وفي الذرع وفي الكيل وفي العد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
2: فضل يا جار، شرب شاي،
3: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
4: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

والزاجرات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

حاصبٍ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا

ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف

وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقتنا من برنامج حكاية مكان، وحلقتنا النهاردة عن أول مسجد اتبنى في مصر وأفريقيا كلها، مسجد عمرو بن العاص الجامع العتيق. رحلتنا النهاردة مش بس الأقدم مسجد، لكن ده العمارة إسلامية اتبنت من بعده. في أماكن لما تدخلها تحس إنك ما دخلتش مكان وبس، تحس إنك دخلت جوه التاريخ، وإن الحيطان حواليك تحكي حكايات شايلاها من زمن، والأجيال كتير عدت من هنا وشايلة صلاة وعلم ودعاء امتد لأكتر من 1300 سنة. لما دخل عمرو بن العاص مصر سنة 21 هجرية، ما كانش المكان ده مدينة، ولا كان فيه عمران ولا شوارع حتى ولا بيوت، ده كان مجرد أرض واسعة وفاضية ومفتوحة شبه الصفحة البيضة مستنية اللي يكتب فيها. عمرو بن العاص نصب خيمة في المكان ده، والخيمة دي ما كانتش مجرد خيمة قائد، دي كانت نقطة استقرار وأمان وبداية الانطلاق. وفي روايات بتقول إن حمامة بنت عشها فوق الخيمة، فلما جه وقت الرحيل رفض عمرو بن العاص يشيلها وقال جملته الشهيرة: نتركها حتى تطير. والقرار البسيط ده كان سبب في إن المكان يفضل، وإن الخيمة تتحول لمسجد، وإن المسجد يبقى نواة لمدينة جديدة، مدينة الفسطاط، أول عاصمة إسلامية لمصر، واللي أسسها القائد عمرو بن العاص بعد فتح مصر سنة 21 هجرية 640 ميلادية. أول مسجد لعمرو بن العاص كان بسيط جداً، لدرجة إنك ممكن ما تصدقش إن دي بداية المسجد ده. يعني مثلاً ما كانش فيه لا مآذن، ولا كان فيه محراب، ولا كان فيه زخارف، كان المسجد عبارة عن سقف من جريد النخل وأرضية من رمل، لكن اللي كان موجود برغم بساطته هو اجتماع الناس والصلاة والعلم والشعور بالطمأنينة. ومع مرور السنين ومع تغيير العصور، المسجد كان بيتجدد وبيتطور من غير ما يفقد هويته. في العصر الأموي مثلاً المسجد اتوسع علشان يستوعب عدد أكبر من المصلين. في العصر العباسي اتضافت المآذن وتحدد اتجاه القبلة بدقة، وفي العصر الفاطمي ظهرت النقوش والزخارف والأقواس اللي بتميز الفاطميين. وفي العصر المملوكي والعثماني حصلت عمليات ترميم كبيرة جدا، واللي خلت المسجد يوصل للمساحة والشكل اللي بنشوفه دلوقتي. يعني وانت واقف جوه المسجد، انت واقف في مكان عدى عليه أكتر من 13 قرن من الصلاة والعبادة والعلم والدعاء. ولو اتكلمنا عن العمارة الموجودة في المسجد، هتعرف ان الأعمدة الموجودة مش كلها معمولة للمسجد، كتير منها جاي من مباني رومانية أو بيزنطية قديمة كانت موجودة في المنطقة قبل بنى المسجد. وده اللي بيخلي المسجد مش بس شاهد على التاريخ الإسلامي، لأ كمان شاهد على حضارات سبقت واتجمعت كلها في مكان واحد من غير صراع، لكن بتكامل. لما تمشي في المسجد تحس نفسك ما بين زمنين، زمن بنى بسيط وزمن امتداد بشري وحضاري عبر مئات السنين. قبل الأزهر ما يتبني بمئات السنين، كان مسجد عمرو بن العاص هو أكبر مركز علمي في مصر. هنا كانت حلقات العلم، وهنا الطلاب قاعدين على الأرض، وهنا كان الشيوخ بيفسروا ويشرحوا، والعلم بيتنقل من جيل لجيل. مسجد عمرو بن العاص ما كانش بس للتعليم والصلاة، ده كان مكان لفصل النزاعات والإعلان القرارات، ومكان لاجتماع الناس. ببساطة المسجد كان قلب الحياة. النهاردة لما تدخل المسجد تحس بهدوء، مش هدوء فراغ، لكن هدوء مليان حياة. تشوف حلقات الأطفال اللي بتتعلم قرآن، وهناك الشيخ اللي بيشرح درس، وهنا في واحد بيصلي، وفي الركن البعيد ده قاعد واحد بيتعلم قرآن،
المكان لسه عايش وبيعمل نفس الدور بعد أكتر من 1000 سنة. مسجد عمرو بن العاص مش مجرد مبنى قديم، ده بداية فكرة وبداية نور وبداية حكاية طويلة من هنا بدأت. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من حكاية مكان. استنونا في حكاية جديدة ومكان جديد. كنت معاكم هلا إسماعيل من الإذاعة الإسلامية 2M FM.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه روح.

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
2: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزماً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة. معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم، لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. أحبابنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم تتابعوننا. نحييكم أجمل تحية عبر أثير إذاعتكم، ومعكم اليوم أنا جهاد في هذا اللقاء الخاص والمميز. موضوعنا اليوم حساس يمس كل بيت وكل أسرة، موضوع قد يكون بداية نهاية أو أحيانا بداية حياة جديدة. إنه الطلاق، ذلك القرار الذي لا يتخذ بسهولة، لكنه عندما يحدث يترك

0: أن نتدارك قبل أن يقال كانوا أسرة. فضيلة الشيخ بلال، نرحب بكم معنا ونشكركم على تلبية الدعوة.
1: بارك الله فيكم وتقبل الله تعالى منا ومنكم وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
0: آمين، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، مع انتشار ظاهرة تزايد عدد حالات الطلاق في مجتمعاتنا، سواء طالت مدة الزواج أم لم تطل، ولا يخفى ما للطلاق من التداعيات السيئة في كثير من الأحيان، والتي تنعكس على الرجل والمرأة والأولاد والأهل، فما السبيل للحفاظ على العلاقة الزوجية وتجنب الوصول إلى الطلاق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى جميع إخواني من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام.
0: آمين.
1: لو وقفت المرأة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، ووقف الرجل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، لما وصل الأمر في كثير من الأحوال إلى الوقوع في الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. ومن غير المستغرب أن يكون في الرجل ما لا تحبه المرأة، وكذلك العكس، لكن مجرد أن يكون في أحد الزوجين ما لا يحبه الآخر لا يعني أن الطلاق لا بد منه، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يقع منه بغض تام لها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإن وجد الرجل في المرأة خلقا يكرهه، وجد فيها خلقا مرضيا غيره. وقف يا أخي عند قول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمعنى: فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها، فإن النفس قد تميل عما فيه خيرها. فإن وجدت شيئا من النفور من زوجتك فلا تتخذ قرارا بطلاقها اعتمادا على هذا وحده.
0: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤالنا الآخر: هل للمرأة أن تطلب الطلاق؟
1: يشهد مجتمعنا كثيرا من الحالات التي يتردد فيها على لسان المرأة طلب الطلاق لأسباب تكون أحيانا سخيفة. وهنا يجب التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها بلا سبب يبيح لها ذلك. وقد تظن المرأة أن إظهارها الاستغناء عن الرجل وقدرتها على إكمال طريقها دونه دليل على قوتها، فتتعمد أن تظهر لزوجها ما ينطبق عليه المثل القائل بعميتنا: عاوز ومستغني. تظن أنها بذلك تحفظ نفسها من استغلال الزوج ضعفها، وليس الأمر كذلك. هذا الكلام ليس دعوة إلى انهيار المرأة وضياعها دون زوجها، بل الزوج نفسه لا يعجبه ذلك، إنما يحب المرأة التي يعتمد عليها في الشدة، بل هذه دعوة إلى أن تظهر الزوجة التقدير لزوجها، وأنها تحتاج إليه كما يحتاج إليها، وأنها سعيدة باختيارها شريكها، وأنها متمسكة به لا تريد الاستغناء عنه.

0: وتظهر شغفها أن يرتقيا معا جنبا إلى جنب إلى العلا، فهذا الدفء من الزوجة يحفز الرجل لتحسين نفسه وتحسين معاملة هذه المرأة ليصيب توقعاتها ويحافظ على هذه المودة القائمة بينهما.
1: نعم سبحان الله. فضيلة الشيخ، نسمع عن بعض الزوجات إنكار إحسان الزوج وجحد الجميل، فما هي النصيحة التي تحب أن تسديها؟
0: نرى أحيانا أن المرأة قد تكون سببا للطلاق، فالمرأة قد لا تتقي الله تعالى في زوجها، وقد تكون جاحدة لإحسانه إليها، تحب التسلط وتريد إنفاذ كلمتها، تصرف أموال زوجها بدون إذنه على أشيائها، وتبذرها بدون حساب. وهناك نساء غيورات تحاصر زوجها وتسجنه وتقيد تحركاته، وبعضهن لا تطاق من كثرة مشاجراتها وسماع صراخها في البيت. وهناك بعض الأزواج كما هو معلوم يعودون إلى البيت مساء متعبين مرهقين، ليجدوا المنزل في حالة فوضى، بينما الزوجة تقضي نهارها في الصبحيات وتدخين الأرجيلة والثرثرة. وهناك بالمقابل أزواج لا يراعون بيوتهم، وكل همهم الخروج مع أصدقائهم لقضاء سهرات العزوبية، ولا يعودون لبيوتهم إلا قبيل الفجر، تاركين هموم البيت وتدبير شؤونه ورعاية الأولاد على كاهل الزوجة. وإذا سألته الزوجة مساعدتها في تربية الأولاد والاهتمام بالمنزل، يكون الجواب: أنا لم أتزوجك لتسجنيني في القفص، فأنا كالطير أعشق الحرية. وفي حالات عديدة نرى أن الطلاق لا يكون نتيجة لسوء العشرة أو المعاملة أو لإهمال القيام بالحقوق الزوجية والواجبات، بل يكون لعدم التوافق والتنافر بين الشخصيتين. فالأرواح جنود مجندة، والله هو مقلب القلوب. ولكن وللأسف بعض الناس في زماننا هذا ابتعدوا عن التمسك بآداب الشريعة، وتركوا لألسنتهم العنان تنهش بأعراض النساء المطلقات، وتشكك بتصرفاتهن، ونظراتهم تلاحقهن في كل حركة، طالبين منهن تبريرا لكل تصرف حتى لو كان عاديا، كالتحدث بالهاتف مثلا. حتى الأهل يجدون أنفسهم مضطرين لمحاصرة ابنتهم المطلقة خوفا عليها وعلى سمعتها من المضايقات، وتحاشيا لكلام بعض الناس وثرثرتهم، كخروجها من بيتها وحيدة أو عودتها إلى البيت في ساعة متأخرة. هذا عدا عن معاناة المطلقة من تقرب الرجال منها والتحلق حولها، خصوصا إن كانت جميلة الشكل. أما النساء المتزوجات فيتحاشين مصادقة المطلقة خوفا على أزواجهن. ويعرض أغلب الشباب عن الزواج من المطلقة ولو رضي أحدهم الزواج بها، فإن أهله لا يوافقون على مثل هذا الزواج، حتى لو ارتبط الأعزب بمطلقة أو أرملة، فالأغلب أنه يعايرها ويذكرها دائما بأنه كان المنقذ وأمن لها بيتا ومكانة بين الناس، والقليل منهم من يتقي الله في زوجته المطلقة ويعاملها بالحسنى.
1: نعم سبحان الله، يعني هيدا نوع كمان أحيان الغيرة اللي بتودي لمهالك أحيان، إن كان من الزوجة أو من الزوج. كانت من زمان فضيلة الشيخ إنه المرأة المطلقة كانت ما تطلع من البيت كتير، أهلها يحطوا حد عليها كتير، فهل كمان بعد بهالأيام هالعادة بعد ماشية؟
0: هو طبعا هذه العادة قد يعني نجدها في بعض البلدان وفي بعض المدن، ولا يزال هذا الأمر ساري المفعول بين كثير من الناس، لأن أطباع الناس مختلفة، فلذا نجد هذا ونجد هذا، نجد الحالة السيئة ونجد الحالة التي فيها خير.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا بعض حقوق كل من الزوجين على الآخر.
0: هناك حقوق وهناك واجبات لكل على الآخر.
1: نعم.
0: نبدأ من جملة حقوق الزوج على زوجته، أن تقدم الزوجة حق زوجها على سائر أقاربها، لأن حقه عليها عظيم عند الله تعالى. فالمرأة إن أمرها أهلها بشيء وأمرها زوجها بشيء مما ليس فيه معصية تراعي أمر زوجها. ومن جملة حقوق الزوج على زوجته ألا تدخل بيت زوجها من لا يحب دخوله إليه.
1: نعم.
0: وألا تصوم النفل يعني غير الفرض إلا بإذنه، وألا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لها صراحة، فقد يأذن لها اليوم وغدا لا يأذن لها، وإذا خرجت بإذنه فلتخرج محتشمة بثياب سابغة غير متزينة ولا متعطرة، ولا تزاحم الرجال في الشارع، وألا تمنع الزوجة زوجها حقه من الاستمتاع بها إلا فيما حرم الشرع، وإن اهتمام الزوجة بحاجة زوجها سبب مهم جدا لسعادة الزوجين، وإن إهمالها لهذا الحق قد يسبب النكد والشقاق والتعاسة بين الزوجين، وكثيرا ما يؤدي هذا إلى انهيار الحياة الزوجية وبالتالي إلى الطلاق والضياع. وعلى الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به وإن لم يكن واجبا عليها، ما لم يكن معصية لله تعالى، إذ هو معروف في الشريعة الإسلامية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: نعم.
0: وإن طاعة الزوج تحبب المرأة إلى زوجها وترفع منزلتها عنده وتجلب لهما السعادة والطمأنينة، بل إن الزوج قد يطيع زوجته ويحقق لها رغباتها المشروعة شرعا إذا رآها تطيعه. وأيضا من حقوق الزوج على زوجته ألا تتأفف ولا تتسخط عليه لضيق المعيشة، ولا تكثر الشكوى إليه فتؤذيه في كلامها، بل المطلوب منها شرعا أن تظهر له الرضا والقناعة بالمقسوم من الرزق.
1: نعم.
0: وتقدر تعب زوجها في تحصيل الرزق ولا تطلب منه فوق الحاجة خشية أن يقع في كسب الحرام، بل عليها أن تحذر زوجها من مسالك الرزق الحرام وطرقه. ورحم الله تعالى نساء السلف الصالح، حيث كانت الزوجة الصالحة إذا خرج زوجها من منزله للكسب تقول له إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. ومن المفيد أن نذكر في هذا المقام أن إنفاق الزوجة الغنية على زوجها وأولادها الفقراء والمحتاجين ابتغاء الثواب من الله تعالى لها فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل.
1: نعم سبحان الله.
0: وأيضا من جملة حقوق الزوجة على زوجها أن تحسن عشرته بحسن الأدب والحديث، ولا تؤذيه بأقوالها وأفعالها، ولا تفشي سره الذي ائتمنها عليه ولو لأقاربها، وأن تكون حافظة للسانها عن كل ما يؤذي زوجها ويسخط خالقها. ومن الفوائد العظيمة التي نذكر بها الزوجات للاتعاظ أن أحد العلماء والمربين الأجلاء نصح إحدى تلميذاته المتزوجات كيف تكلم زوجها وكيف تحسن صحبته، فقال لها ناصحا: كلميه وقفي أمامه وكأنك أمام ملك عظيم. فما أعظم هذا التوجيه الحكيم الذي يدل على عظم حق الزوج على زوجته عند الله عز وجل. وأيضا من حقوق الزوجة على الزوج ألا تنكر الزوجة فضل الزوج وإحسانه، فعلى الزوجة العاقلة أن تحجم كليا عن نكران فضل الزوج وجميله وإحسانه إليها، وهذه خصلة مهمة جدا في استقرار الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة، ولا يراعيها من النساء المتزوجات إلا القليلات منهن بسبب غفلتهن.
1: نعم.
0: وما أجمل أن نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بشارة للزوجة الصالحة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وإن صلاح مجتمعاتنا الإسلامية يعتمد على أركان قوية وقواعد متينة، وهي أن نجعل بيوتنا بيوتا منورة بأنوار ديننا الحنيف، يسيطر على أفرادها امتثال أوامر الدين، وتنتشر فيها قبسات التقوى، وتضيء فيها أنوار السنة النبوية الشريفة.
1: نعم سبحان الله. لو كل زوجة بتقوم بواجباتها تجاه زوجها وبتعرف شو حقوق الزوج عليها، يمكن ما كنا وصلنا بهالأيام لحالات طلاق كثيرة. على كل حال فضيلة الشيخ، يعيش كلا الزوجين قبل الطلاق مرحلة تضارب المشاعر والعواطف والضغوط النفسية، أما لحظة وقوع الطلاق فإن المشاعر المؤلمة تكون أكثر، ومنها الشعور بالرفض وأنه جزء من زواج غير ناجح، فهل لك في تقديم بعض النصائح التي قد تساعد في تجاوز ألم الطلاق؟
0: أول ما يقع الطلاق أو قبله تأتيك أسئلة كثيرة: أطفالي، مستقبلي، ماذا يقول الناس عني، سمعتي، مصدر دخلي. استقبل هذه الأسئلة بثقة وقوة، وتعامل معها بوضع خطة لانطلاقتك، واجعل من الطلاق انطلاقه. لا تكتم مشاعرك الداخلية وأخرجها بالتعبير من خلال البكاء أو استشارة أهل الحكمة والأمانة أو التكلم مع صديق بما يزعجك، مع الانتباه لاجتناب الغيبة. إن الطلاق قد يشبه أحيانا الحرب، تسبقها وساطة ومحادثات دبلوماسية، فاختر الشخص المناسب الذي يجري محادثات سلام. من أجل إنهاء حرب الطلاق من غير أن يستخدم أسلحة تدمر ما تريد إصلاحه. اعمل شيئا جديدا بعد الطلاق، فإن ذلك يساعدك على تجاوز ألم الانفصال، كأن تسافر لمكان جديد أو تقرأ كتابا جديدا أو تشترك في ناد رياضي أو تغير طبيعة عملك أو تدخل عليه بعض التجديد. ركز على الجوانب الجيدة بعد الطلاق، فربما حصل الانفصال من أجل تقوية علاقتك بأسرتك أو لاستكمال دراستك. المهم أكمل تحقيق أهدافك ولا تتوقف عن تنمية قدراتك. تعرف على قصص نجاح كثيرة للمطلقين وطرق تجاوزهم الألم والانطلاق بعد الطلاق، وكن أنت صاحب قصة نجاح كذلك. جميل أن تتعرف على أصدقاء مروا بنفس التجربة فتستفيد من تجربتهم في الانفصال، ويكونون سندا لك وعونا في تجاوز المحنة. درب نفسك على مسامحة من أخطأ في حقك، فإن ذلك يساعدك على تجاوز الألم بسرعة ويريح قلبك. ولا تستمع إلى من يحرضك على شريكك السابق أو يزرع في رأسك الكراهية تجاهه. ولا تنسى أنكما في يوم من الأيام كنتما تعيشان تحت سقف واحد. احرص على أن تحافظ على أصدقاء أبنائك ومدرستهم حتى لا يشعروا بتغير أحوالهم، ولو لاحظت عليهم تغيرا فاحرص على أن تتواصل مع معلميهم وأخبرهم بما حدث ليكونوا لك عونا. شجع أطفالك على أن يعبروا عن مشاعرهم الحسنة، ولا تنتقد شريكك السابق أمامهم. فإن كانت العلاقة الزوجية قد انتهت، فإن العلاقة الوالدية ما زالت مستمرة لا تزول بالانفصال. احرص على أن تظهر أمام أبنائك بأنك قادر على التعامل مع المتغيرات الجديدة في الحياة، واحرص على أن تحافظ على معنوياتهم وصحتهم وقوي إيمانهم بالله تعالى. أكثر من الصلاة والذكر والدعاء، وتعرف على صحبة تعينك على طاعة الله، وتذكر أن الله تعالى أغدق عليك نعما كثيرة مثل الإيمان والصحة والمال والأهل والأصدقاء. فدخولك في ألم الطلاق لا ينبغي أن ينسيك نعم الله عليك. وربما الطلاق هنا كان لمصلحتك تجنبا للوقوع في المعاصي من غيبة ونميمة. وهناك بعض النصائح لا يسع المقال لذكرها، ولكن ما يحزننا أن الطلاق أصبح منتشرا في مجتمعاتنا، خاصة طلاق الشبان فنسبته عالية وأعداده كثيرة. وحبذا لو أن الطلاق لا يكون إلا عند استنفاذ كل الطرق السليمة للمحافظة على الزواج وأن لا يتسرع فيه، فإن الطلاق أمر ليس بالهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، رواه أبو داود. ونحن بحاجة لنشر ثقافة تسريح بإحسان لا تسريح بانتقام.
1: نعم سبحان الله، يعني حتى بالشرع حتى الطلاق في له شروط الزوج أو الزوجة أنه يمشوا عليه
0: في ضوابط.
1: نعم أكرمك ربي بالجنة. فضيلة الشيخ، شو هي هالأسباب اللي بتأدي غالبا إلى الطلاق بالأسر المسلمة اليوم، لا سيما حضرتك كشيخ كمأذون تجري عقود النكاح؟ يمكن اللي عم يحصل بهالأيام عم يصير كتب كتاب أو اثنين أو ثلاثة بالأسبوع، ولكن عم يصير مثلهم حالات طلاق خلال الأسبوع. فمن رأيك شو الأسباب اللي عم تؤدي إلى الطلاق؟
0: هناك أسباب عديدة تؤدي إلى انفصال الزوج عن الزوجة، من جملة ذلك عدم تعلم ما أوجب الله تعالى على الزوج وعلى الزوجة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهناك حقوق للزوج على الزوجة وواجبات للزوجة تجاه الزوج، وهناك حقوق للزوجة على الزوج وواجبات للزوجة على زوجها. فإذا تعلم كل من الطرفين حكم الشريعة يطبقان ذلك على أنفسهما، فلا يظلم الرجل زوجته ولا تظلم الزوجة زوجها، بل يعاملها بالإحسان وتعامله بالإحسان، يعاملها بما أوجب الشرع عليه وتعامله بما أوجب الشرع عليها، لا يخجلان من هذا الأمر. فعندما يقف الزوج عند حدود الشريعة يقول: شرعا ليس لي أن أفعل كذا وكذا تجاه زوجتي، فيقف عند حدود الشريعة وهي أيضا تقف عند حدود الشريعة، فيعيش كل منهما تحت سقف الشريعة وتتحسن العلاقة بينهما إن شاء الله تعالى. فضلا عن أن هناك أشخاص عندهم سوء خلق من الزوجات والأزواج، وهذا أيضا قد يكون سببا للطلاق. هي تكون بمستوى معين من المعيشة وهو بمستوى آخر لا يقدر على أن يلبي طلباتها، فقد يدفعه ذلك إلى الحرام. تقول له: أنا كنت في بيت أهلي أفعل كذا وكذا وكان عندي الكثير من المال، وأنت اليوم منعتني من كل هذا ولا تؤمن لي ما كان موجودا في بيتي أمي وأبي. وهذا قد يدفعها إلى أن تخشن له الكلام وتسيء له المعاملة، وهذا أيضا يؤدي إلى الطلاق في الغالب. لذلك هناك أسباب عديدة علينا أن نراعي هذه الأسباب سببا سببا حتى نبتعد عنها ونجتنبها إن شاء الله تعالى. لكن التوعية بشكل عام، توعية الزوجين، مهمة جدا جدا جدا لاستمرار العلاقة الزوجية.
1: نعم، يعني بعض الأحيان قد يكون هيدا على عاتق

0: رؤيته لحياته الأسرية تدخل مرحلة التزعزع، فإلى جانب فقدانه لزوجته سوف يفقد سعادته مع أبنائه، فإن ظل أبناؤه إلى جانبه شكلوا له مصدرا للقلق والخلافات مع زوجته الجديدة إن تزوج مرة أخرى.
1: نعم.
0: فهذه الزوجة قد ترى أنهم منافسون لها، وهم يرون أنها دخيلة عليهم. وهناك آثار كثيرة اجتماعية ونفسية وتربوية تقع على الرجل المطلق، منها كثرة تبعات الطلاق المالية كنفقة العدة وحضانة الأولاد، الأمر الذي سينعكس أيضا على الزوجة الثانية وأولادها، هذا إذا قبلت به زوجة أخرى لترعى مصالحه ومصالح أولاده في ظل وجود الأعباء المالية عليه الناتجة عن الطلاق. وقد يصاب المطلق بالاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط، وتسيطر على تفكيره أوهام كثيرة وتهويل الأمور وتشابكها، وهذا الأمر قد يفقده الاتزان والاستقرار والتوازن. بمعنى آخر، تصبح أفكاره لا تتسم بالثبات بل بالتقلب والتضارب، وقد تصبح قراراته عديمة الرصانة والتماسك، فضلا عن التردد وعدم التشوق لمقابلة الأصدقاء. وإن هذا الاكتئاب وفقدان التوازن الاجتماعي وضياع أمن واستقرار البيت يشوبه قلق من فكرة فشل زواج آخر، أو أنه رجل غير مرغوب فيه ومشكوك فيه من قبل المخطوبة الثانية لطلاقه الأولى.
1: نعم.
0: وأما بالنسبة لآثار الطلاق على المرأة، الطلاق في أغلب الأحيان يسبب للمرأة التعاسة، وقد شاعت سرعة الطلاق، فنسمع أن فلانة من الناس طلقت ولديها طفل أو اثنان، وعمرها لم يتجاوز 25 أو 30، فتصبح في غالب الأحوال تعيسة إن بقيت بلا زواج، وتعيسة إن تزوجت، فمن يتزوج بها لن يكون بمثابة والد لأبنائها، وإن بقي أبناؤها مع والدهم فقد تكون مشغولة الذهن عنهم، الأمر الذي قد يسبب تأنيب الضمير لديها. ويحاصر المجتمع المرأة المطلقة بنظرة فيها ريبة وشك في سلوكها وتصرفاتها، مما تشعر معه بالفشل العاطفي وخيبة الأمل والإحباط، فيزداد الأمر تعقيدا ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي. فرجوعها إذن إلى أهلها بعد أن ظنوا أنهم ستروها بزواجها، وصدمتهم بعودتها بلقب مطلقة، وأنهم سيتنصلون من مسؤولية أطفالها وتربيتهم، وأنهم يلفظونهم خارجا.
1: نعم.
0: هذا كله يرغم الأم في كثير من الأحيان على التخلي عن كثير مما ترغب به، خاصة وإن كانت عاملة قد تزداد المراقبة والحراسة عليها، الأمر الذي يشعرها بالضغط المتزايد. ومن أبرز تأثيرات الزلزال الاجتماعي الأسري، ألا وهو الطلاق على الزوجة، هو العوز المالي وزيادة الأعباء المالية على المرأة المطلقة، مما يجعلها من أكثر الأطراف تضررا من الناحية الاقتصادية، فينخفض بالتالي مستواها المعيشي.
1: نعم، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثرهم في هذه الأيام، خصوصا عم نسمع كتير بحالات الطلاق. فضيلة الشيخ، بارك الله فيك، في ختام هذا اللقاء القيم لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ بلال حميصي على ما تفضل به من توضيحات ونصائح هامة.

0: لأن الأسرة أمانة والأطفال مستقبل والاستقرار نعمة علينا أن نحافظ عليها. بارك الله فيك وشكرا كثير على حضورك معنا. هل من كلمة أخيرة؟
1: نسأل الله تعالى أن يجمع شمل أسرنا على الخير، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة. وإلى كل من يمر بمحنة نقول لعلها بداية خير. أحسن التوكل على الله في اتخاذ القرار وفي تربية الأبناء.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
1: وفيكم.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.

آت القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

لنعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمعي.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: رسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

0: Good morning, everyone, and welcome to the AM Drive Time on the Muslim Community Radio 92.1 FM.
1: بارك الله فيك سمية على هذه المقدمة. أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام. AM Drive Time بدأ معكم الآن. أخلص النوايا لله عز وجل. نتمنى لكم دائما التوفيق. فقرات متنوعة حضرناها لكم، إن شاء الله تستمتعوا بها وتستفيدوا إن شاء الله. بنعرفهم على فقراتنا لليوم سمية.
0: Yep, sure. So today, inshallah, we've got a interesting lineup. So we'll be talking about lessons that I want to instill in my children. So some of the things we'd like our children to grow up practicing pretty much, as well as teaching children responsibility.
1: إذا في عنا دروس، هي 10 دروس بنحب نغرسها بأولادنا. أكيد الغرس بيكون من الصغر، صح؟
0: Definitely.
1: لأنه الطفل هو شو ما عطيتيه بيتشرب، مثل بيشبهه مثل السفنجة يعني.
0: Yeah.
1: فعلى التربية اللي أنت علمتيها بينشأ إن شاء الله. دائما نتمنى الخير لكم وأيضا الخير لأولادكم. إذا هل الفوائد المهمة هي 10 نقاط نسلط الضوء عليها، بس هي حقيقة سمية كل نقطة بدها حلقة.
0: Yeah,
1: لأنه كتير مهمة. كمان بدنا نحكي شوي عن موضوع الاعتماد على الولد. هل أنت هالأم بتعتمدي على ابنك أو بنتك بالبيت؟ هل بتعززي شعور المسؤولية عندهم لهن يعملوا الأشياء اللي بدهم إياها بإيدهم، يحضروا أكلهم، يحضروا تيابهم، يعتمدوا على نفسهم، يساعدوكي بالبيت ولا لا؟ في أمهات ما بتقدر إلا هي تعمل كل شيء بإيدها، وفي أمهات بتترك كل شيء على أولادها، وفي هيك وهيك.
0: I think for me I'm هيك وهيك.
1: هيك وهيك.
0: هيك وهيك.
1: هيك وهيك إن شاء الله بنحكي فيها بعد شوي.

0: الجدل. النقطة الأولى اللي بنحب نسلط الضوء عليها أنه نشجع الأطفال على تصحيح أخطاء، هذا بيساعدهم على تطوير مهارات بحل المشكلات وبيكونوا مرنين. ومن المهم أن يفهموا أنه الأخطاء يمكن أن تكون فرصة لهم للنمو للتعلم من خلال تحمل المسؤولية وإجراء التحسينات في معاملاتهم. أيضا تصحيح الأخطاء يبني ثقة مع الآخرين وبالنفس أيضا، وعندما يتعلم الطفل الاعتراف بالخطأ في بعض الأحيان والعمل بنشاط على تصحيح الأمور، هذه طريقة تعزز تطور الشخصي وتقوي علاقات مع الآخرين. نقطة مهمة كتير أن الواحد يعرف ويتعلم من غلطه، فمنعلم الولد أنه إذا غلطت طيب غلطت، لكن انتبه مرة تانية لحتى ما تقع في نفس الغلط. فهذا بيخليه كمان يفكر وينتبه لأنه هلأ شو بدي أعمل، ما بدي أغلط مثل أول مرة.
1: Yeah, so they learn from their lesson.
0: صحيح. نقطة تانية.
1: Yep, so as for our second point, if you're thankful, show it. Expressing gratitude is a powerful way to build and maintain positive relationships. When children are encouraged to show their appreciation, whether through words or actions, they learn to recognize the value and efforts of kindness. This practice fosters a culture of kindness and respect, making it easier for them to form and sustain meaningful connections. Showing gratitude also has a profound impact on emotional well-being. It helps children focus on the positive aspects of their lives and develop a more optimistic outlook. By regularly practicing gratitude, they cultivate a sense of contentment and happiness, which can lead to more fulfilling and balanced lives.
0: إذا كنت ممتناً أعرب عن امتنانك. التعبير على الامتنان يعني شكر الغير على تقديم المساعدة، هي وسيلة قوية لحتى تحافظ على علاقات إيجابية مع غيرك. منعلم الطفل أنه يشكر غيره، وعندما يتم تشجيع الأطفال على إظهار تقديرهم سواء بالكلمات أو بالأفعال، يتعلمون التعرف على جهود الآخرين، بيقدروا هذا الجهد يلي قدمه الآخر لهم. وهذه يعني هذه النقطة بتعزز ثقافة اللطف والاحترام. التعبير عن الامتنان بيساعد الطفل على التركيز على جوانب إيجابية بحياتهم وتطوير نظرة أكثر تفاؤل من خلال ممارسة الشكر والامتنان للغير بانتظام، وبهذا يعني ينمون شعورا بالرضا والسعادة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. معناه من لم يشكر من أحسن إليه، إما بالمقابلة بالمثل، بأن يقابل العطية بالعطية، أو أن يشكره بلسانه كأن يقول له أحسن الله إليك أو جزاك الله خيرا ونحو ذلك، فلا يكون كامل الشكر لله على ما أعطاه. فإن من كمال الشكر لله الإحسان إلى من أحسن إلينا.
1: So our third dot point today is, if you're confused, ask questions. Curiosity is a fundamental driver of learning and personal growth. Encouraging children to ask questions when they are confused helps them develop critical thinking skills and a deeper understanding of the world around them. It's important to make an environment where questioning is welcomed and valued, as this promotes a lifelong love of learning and intellectual curiosity. Asking questions also empowers children to seek out information and solutions independently. It teaches them that it's okay to not have all the answers and that seeking help is a strength rather than a weakness. This approach builds their confidence and problem-solving abilities, preparing them for future challenges.
0: نعم، منعلمه للولد إذا كنت مشوش أو في عندك أسئلة استفسارات، اسأل يعني أهلك، اسأل من حولك، ومنشجع الطفل على طرح الأسئلة إذا كان عندهم أسئلة أو أي استفسار. هذا بيمكن الطفل من البحث أيضا عن معلومات وعن حلول بشكل مستقل. بنعلمهم أنه لا بأس في عدم امتلاك كل الإجابات، يعني ما ضروري تسمع كل الإجابات على أسئلتك، وطلب المساعدة هو منه ضعف إنما قوة، وهذه طريقة تبني ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم على حل المشكلات.
1: Yeah, it reminds me actually of something that Sheikh Mahmoud said last week about if you're not sure to say I don't know. And so if we encourage this in our children, if they don't know the answer, then they know that they should go then to a sheikh and ask the sheikh the question.

0: As for our fourth point, if you see someone struggling, give them. So instilling the value of giving to those less fortunate in children fosters empathy and compassion from an early age. When children understand the importance of helping others, they learn to appreciate their own blessings and develop a sense of social responsibility. This understanding can shape their character and encourage them to be more considerate and supportive individuals throughout their lives. Additionally, teaching children about generosity can contribute to building stronger, more connected communities. By learning to give and share, children become more aware of social inequalities and are motivated to contribute positively to society. This sense of community and mutual support is crucial for addressing collective challenges and making a more equitable world. Encouraging children to be mindful of those in need helps to cultivate a culture of kindness and cooperation that extends beyond their own immediate circles.
1: نعم، هذا كتير مهم إنه نعلم الولد يساعد غيره، يساعد أخوه، يساعد أخته، يساعد أمه، يساعد أبوه، كبير بالسن يقرب يحمل عنه أغراض. فكتير هالأمر مهم كتير إنه نغرس قيمة العطاء لأولئك الأطفال اللي هن أقل منه، وهذا بيعزز التعاطف والرحمة من سن مبكرة. يعني ينشأ هذا الولد على حب مساعدة الآخرين وحس المسؤولية عنده. تعليم الكرم يمكن أن يساهم أيضا في ترابط أكثر من خلال العطاء والمشاركة، بيشعروا بالدافع للمساهمة إيجابيا في المجتمع، وأيضا تشجيع الأطفال على أن يكونوا واعين لاحتياجات الآخرين، وهذا يعزز من التعاون والمحبة والألفة بين الأشخاص. وهذا أكيد من الصغر، كله من الصغر.
0: هو من الصغر، and then inshallah they grow up صحيح. With these characteristics and with أكيد. These traits, and they practice them as they get older as well.
1: نعم، العطاء، الشفقة، الرحمة، شكر، yeah. وهالأشياء. بعد في عنا نقاط بدنا نسلط الضوء عليها. النقطة الثانية.
0: So the dot point number five: if you hurt someone, take responsibility. So it's said that acknowledging when you've hurt others and taking responsibility for our actions is a key component of emotional maturity. Teaching children to own up if they've made a mistake in some cases and apologize sincerely helps them develop empathy for others' feelings. It also helps them understand the impact of their actions and the importance of making amends. Taking responsibility fosters trust in relationships. When children see the value in addressing what they've done and they apologize, they learn to build stronger and more positive connections with others. This approach encourages a culture of accountability and mutual respect essential for healthy relationships.
1: كمان نقطة مهمة كتير، منعلم الولد إذا أذى الآخر إنه يقول له أنا أذيتك سامحني، أو يعني بيعتذر منه. بيعلم الولد هالشي إنه يتعاطف مع مشاعر الآخرين، يتعلم إنه ما يؤذي حدا لا بالكلام ولا بالفعل، وهذا أكيد بيأثر على العلاقات بين الولاد بين بعضهم، سواء كانوا أخوة أو كانوا أصدقاء، yeah. وحتى بس يكبر كمان بالشغل. فواحد في كتير سمية أولاد بينتبهوا أنا ما بدي أذي غيري.
0: They're mindful of it.
1: نعم.
0: Yeah.
1: أكيد الولد هو دون البلوغ منه مكلف، يعني ما بنقول إنه وقع بالحرام، لكن هالشي اللي عمله قد يكون هو الفعل في معصية، لكن الولد منعلمه إنه هذا شيء حرام ما تعمله، أو هذا شيء بيأذي بعد عنه. بيتحمل المسؤولية، يعني بيعرف حاله إنه هو شو بده يعمل، بينتبه لحاله، بيراقب تصرفاته، وبيعالج الأمر بأسرع وقت، وقت اللي مننبهه على هالأشياء. أكيد بتكون العلاقة بينه وبين الآخرين أقوى وأكثر إيجابية، يعني حتى رفقاته يمكن ما بينفر منه، لأنه إذا شخص كتير بيأذي ما في عنده أصدقاء، بينفر ما بيعودوا بصاحبه.
0: And even in like with children, like in the playground, for example, if a child is constantly hurting them, they'll just stay away from this child. They won't go near this child. Yeah. Okay. So point number six is if you're stuck, ask for help. So recognizing when you need assistance and reaching out for help is a sign of strength and self-awareness. Encouraging children to seek help when they're stuck teaches them that it's okay to rely on others and that collaboration can lead to better solutions. It helps them understand that no one has to face challenges on their own. Asking for help also fosters a supportive community. It demonstrates that seeking assistance is a normal part of problem solving and not a weakness. This approach encourages children to be more open and communicative, which can lead to stronger, more supportive relationships in their personal and professional lives. And as for dot point number 7, so if someone needs help, give it. Helping others is a fundamental aspect of building a compassionate and supportive community. Teaching children to offer assistance when someone is in need instills a sense of empathy and responsibility. It shows them the importance of being there for others and contributing positively to their lives. Offering help also strengthens social bonds. When children actively engage in helping others, they build trust and goodwill, which can lead to more meaningful and supportive relationships. This practice not only benefits those they help, but also enhances their own sense of fulfillment and purpose.
1: مثل ما ذكرنا مساعدة الآخرين هي يعني هذا أمر مهم وتعليم الأولاد إنه يقدموا المساعدة عندما يكون شخص ما في حاجة لهالمساعدة وهذا بيعزز الشعور بالتعاطف والمسؤولية ويظهر لهم أهمية إنه يكون

0: مساعدة الأبناء بترتيب البيت، يعني هن يعتمدوا على حالهم بطلباتهم، هن يعملوها بنفسهم. والحب والحنان ما بيتعارضوا مع اعتماد الأبناء على أنفسهم. يعني وقت بتحبي ابنك بتحني عليه بتعطفي عليه ابنك أو بنتك، يعني مش معناتها أنه ما تخليهم يقوموا يشتغلوا بالبيت هن شغلهم، بس أنت وقت المنظار وبتعلميه مثلا مش هو الولد يقعد جيبي لي مي، مام عملي لي سندويشة، مام غسلي لي تيابي، خليه هو يعتمد على حاله لو مبدئيا يساعدك يوقف معك. لأنه يعني بتعرفي وقت أحيانا الأم بتمرض هو ما بيعرف يعمل شيء، بس وقت بتعلميه أنه يعتمد على حاله بيقدر هو يقوم شوي يعمل اللي عادة أنت كنتي تعملي له إياه، ما بيتضايق يعني، وبالعكس بيساعدك.
1: So we're talking about encouraging children to help with housework. So dependency in children starts from a young age and can negatively affect them. Love and affection do not conflict with children relying on themselves. So it's a huge problem that mothers face. You know, what about teaching your son or your daughter the skills that they need at home? Some don't empathize with the mother's effort

0: And it seems like we do have a caller with us today. We'll see who's with us on the line. Hello, assalamu alaikum.
1: Hello, assalamu alaikum. Asad Allah
2: sabahakum. Assalam. Wa alaikum assalam. أهلا وسهلا
1: بالأخت روعة. أهلا بك وكمان تحية لكل الأخوة والأخوات المستمعين.
2: بارك الله فيك يا أخت روعة. شو رأيك يعني بهالموضوع اللي مطروح اليوم؟
1: والله الموضوع مهم كتير. يعني هي الحقيقة يعني ما بحب أنا أقولها بس أكتر الأبناء ما عم بساعد. يعني بلبنان كانوا البنات يساعدوا والشباب قليل منهم يلي بيساعدوا. على أيني أنا هلأ ما بعرف. أما هلأ هم بإسرائيل قلت لك لا البنات ولا البوز بيساعدوا.
2: ما بيساعدوا
0: عم تقول ما بيساعدوا I think حسب what you get them used
1: to الاستجابة منهم قليلة إذا قارنتها بلبنان يعني بلبنان إحنا كانت الوقت عنا للساعة 4 المدرسة عقيمي أنا ومن هذا مع هذا كله والعائلة كبيرة ما شاء الله يوم أنا أجلي ويوم أختي تجلي كنا صغار هون قليلة لتلاقيها هالشغلة إلا في حجاج وكذا
2: هو تعرفي مش بس إنه بلبنان عن هون بحس إنه الوضع كله تغير
1: عرفتي؟ نعم أنا أحكيلك هذا على أيام زمان هلأ ما بعرف يعني
2: أيوة نعم
1: يعني حسيت إنه كأنه عم بتدلل الولاد زياد لحديث منهم عم بينتزعوا
2: أيوة تعرفي قديش بيأثر عليهم هدول بس يتزوجوا هالولاد وخاصة البنت يلي هي تكون يعني مسؤولة أكتر بالنسبة للتنظيف وللترتيب من الزوج بتلاقي كتير ما عندهم طولة البال لحتى ينظفوا ويرتبوا
0: because they struggle because they're not used to منهم متعودين
1: هلأ نحن بلبنان لأنه لما يعني كبرنا شوية الجيران أو الرفقة يلي حوالينا بالمدرسة لأنه لازم بتكون عدد فيها الولاد من المنطقة حلوة يجوا على البيت يكون بيت المرتب ونظيف وإذا بيت في بنات البيت منه نظيف يعني هاي يعني مش حلو مش في بنات صبايا والبيت يكون منه نظيف هون قالي صبايا يعني 12-13 سنة يعني سمو أمه يفتلوا بالبيت بتمنى ترجع الأيام اللي كنت على أيام أفضل للأبناء وللأهل والأم والأب مع بعضهم إذا اشتركوا وحطوا إيديهم مع بعضهم والولاد من الظهر مثل ما حضرتك قلتي لا أفضل ما أقول هلا سيتهم الصغار وخليهم يلعبوا وخليهم كتت الألعاب وكتت الله وما منيح كتير
2: أيه بدل ما يقعدوا على الجيم يقوموا شوي يحركوا حالهم نشاط
0: good exercise
2: أيوة ومهم كتير نقطة قالتها الأخت روعة أنه ما يتعارضوا أفكار الأب والأم قدام الولاد أنه لا تخلي يشتغل لا بدي يا يشتغل
0: الولد هاي
1: أيوة
2: بدهم يعني يتفقوا
1: أنا نعم أنا بتذكر بابا من زغرتي قال لي بالكلام الحلو قال لي كمان إلك ثواب عند الله اللي بتساعدنا
2: أيوة
1: قال لي كلام يعني هيك هنا حلوة هيك تشوفي أمك عم تتعب وأنت عم تتورجي علي عم تلتهي أفني الوقت
2: شوفي قديش مهم نغرس هالأشياء اللي حكينا عنها كمان إنه هالشي من الصغر تلاقي الولد بيكبر في عنده حنية عنده عطف على الأهل وأكيد بيكون خارج إطار المنزل كمان هالشي بيأثر عليه بس وقت اللي ما عنده هالمسؤولية بالبيت بنت ولا صبي يعني ما فارقة معه بتلاقي كتير في هلأ ناس بتحسي ما فارقة معهم يعني كتير على البطيء وإذا يعني البيت موسخ وإذا منه مرتب وإذا ما عملت هيك
1: أيوة هي منتشرة أنه حسيت أنا ما يعني بكون عم بزور ناس وأقارب وأصحاب
0: حسيت موجودة هلأ I was actually born in Australia like أنا خلقت من أستراليا ماما من صغرنا she had everyone's responsibility was one room of the house يعني we were four children My brother had a job. He like his job was masalan to keep the salon clean. My sister, we each had a different room of the house, and then everybody had to look after their own lahaf as well. So you had to do your bed, for example. That was your job.
2: على الأقل صحنك اللي بتاكله جلي.
0: نعم. We grew up like that.
1: بيكون عندك مثلاً ثلاث أبناء بيكون الاستجابة منهم بدرجة متفاوتة. لكن منهم بهيك بيقولوا لايتا. لايتا بس هلايتا ما بتجي بيأثر بعد لقات على أخوه أو أخته لا هو ما اشتغل لا نحن بدنا نشتغل هون كمان يعني بيصيروا أنه بعد منهم بتأثروا لا أنا دايما ما هو
2: بيطلع على غيره أنه ليش هو ما اشتغل أنا ما حاشتغل
1: ليش أنا يلي الشغل كله بيجي علي لأني أنا بنت يعني مو كل واحد يعمل الإعلان بعد لقات بقول لحالي حعل قلبي لأم أنا أم
2: يعني بتصير احيانا هيك مراحل بتمر فيها هو هذا لالهم
0: مزبوط
1: ومثل ما حضرتك قلتي بعدات مثل أم تمرض أو تضطر تسافر أو شيء بيتكم بهيئة معقولة يعني في كتير ممكن أحسن بيكونوا متعودين وقوموا يعملوا ويرتبوا ويشوفوا في شغلات تعلموها وإن شاء الله يعني أبنائي وأبنائك أكون من حسن إلى الأحسن
2: إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخت روعة
1: وفيك أحسن الله إليك
2: ميت هلا شكرا لك على اتصالك.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. وفي كمان نقطة مهمة إنه الوحدة الأم تكون صبورة على أولادها هي عم تعلمهم يعني ممكن ياخدوا وقت لأنه ما حيقدروا يعملوا كل التفاصيل اللي بيعملها الكبير فطولي بالك عليهم خليهم يشتغلوا لو على الخفيف لو عدتي وراهم بس خليهم يبلشوا.
0: Yep. So be patient with them as you're teaching them. So even if it's a little bit by a little bit but just have that patience with them so that they start. And it seems like we have a caller. Hello, salam alaikum. Who do we have with us?
3: Rayan.
2: Ahla wa sahla fiki, Rayan. Tafaddali.
3: Thank you. So I just tuned in not long ago.
0: Yeah.
3: I noticed it was about homework. Is that what it's about?
0: Housework. Yeah, housework. So just like responsibilities around the house and, you know, encouraging our children to be responsible around the house.
3: Ah, yes, that's very important. Of course, what I noticed with myself, he can get very, very stressful. What I notice is that work never finishes in a way, and you just have to make the most of every moment with your children, housework, and yeah, it's very important to get them to help you. So when they grow up, they are responsible. I think starting from very young plays a big role.
0: Definitely, yes.
3: So I do get my children to start off with very small things at the beginning.
0: Yeah.
3: And later on, they can, as they get older and become more responsible, they can do the harder things. You know, so we start off by picking up things. You can start picking up things in your bed.
0: Smaller jobs.
3: When it comes to wiping around, then maybe like even dishwashing when they're a bit older.
0: Yeah.
3: So definitely they have to start from a young age because they will not know, or they will become a bit maybe like lazy, seeing their mum all the time doing everything for them.
0: Yeah.
3: They need to understand that they have to do things for their parents as well.
0: Yeah.
3: So yeah, that's what I do with my children.
0: Can I ask how old are your children?
3: So we have one is 7 years old. We've got a 6 years old. She was 6 yesterday.
0: She turned 6.
3: And we
0: yesterday.
3: Also have 4 years old. Five months old now, which she's going to have her time soon.
0: Yeah, she's maybe around Bakir Ali. Yeah. Maybe for her, Bakir Ali.
3: Yeah, yeah. Around 4 years old, she can start picking up.
0: Yeah, I was actually going to just ask you that. Like, at what age do you start getting them involved in housework? So at what age do you kind of say, you know, come and help me with this, you know, Mama, come do this, or come watch me do this, for example. At what age do you start?
3: When they're as young as 2 years old, they can start picking up their toys, like, after themselves.
0: Yeah.
3: And then
0: that's a good practice, by the way. It's a very
3: And then around 4 years old, they can start doing their beds, and just picking up after, like, even if, or just getting things that I need. Like, I'll ask her, can you go grab this for me, or can you go grab this for me? Or maybe around, even around 4 years old, my daughter, I kind of got her to help me with the cooking sometimes.
0: Yeah.
3: So she can just sit, and I'll give her a safe knife so she can use it. She can cut up some potatoes or something right next to me as I'm watching her.
0: Beautiful. I did that with my kids from a young age, to be honest. And it's something that they enjoy doing with you as well.
3: They enjoy it, actually, yeah. They do really well. They get rewards, like you get a star for this. And by 10 stars, you can we'll take you out for an ice cream or something. Like, just getting them involved and getting them encouraged to do that as well. Not just making them feel like they have a burden on themselves, but they're actually getting something after it, a reward or something.
0: It sounds like you have an incentive chart as well at home.
3: We do, actually.
0: Beautiful.
3: That's the only way that we can get them to enjoy what they do.
0: Yeah, so that's encouraging.
3: They just get used to it.
0: Yeah.
3: You know? So,
0: That's encouraging.
3: That's my way of doing things, our way.
0: Well, thank you for calling in, and thank you for telling us about your way as well. You know, I'm
3: thank
0: sure our dear listeners will appreciate it.
3: Thank you very much.
2: Barakallahu fiki, Rayan.
3: Assalamu alaikum.
0: Have a lovely day.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.

تسبب عطل برمجي في شبكة تلسترا بانقطاع واسع لخدمات الاتصالات في أستراليا، ما أثر في المكالمات وخدمات البيانات وأكثر من 300 اتصال بخدمة الطوارئ 000. وأكدت الشركة أن العطل ليس ناتجا عن هجوم سبراني، مشيرة إلى مواصلة التحقيقات. وفي الغضون أعلنت الحكومة فتح تحقيق رسمي فيما تحدثت سيناتورا عن حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بتعذر الاتصال بخدمة الطوارئ. كما تأثرت خدمات الدفع وحركة بعض القطارات، قطارات فيكتوريا والنيو ساوث ويز، ودعت الشركة العملاء إلى الحذر من عمليات الاحتيال. أصيب رجل يبلغ من العمر 56 عاما بحرق طفيف في ساقه بعدما اشتعل سرواله، وذلك قرب شاطئ بايرن باي في ولاية نيو ساوث ويز. ويعتقد أن سبب الحادث بطارية سيجارة إلكترونية كانت في جيبه مع عملات معدنية، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما وجددت السلطات تحذيراتها من مخاطر بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيجارات الإلكترونية والأجهزة المحمولة والدراجات الكهربائية بعد تسجيل مئات الحرائق المرتبطة بها، وأكدت أن ولاية نيو ساوث ويز ستطبق قواعد جديدة لجمع البطاريات وإعادة تدويرها مع تطبيق غرامات على المخالفين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربات جديدة ضد إيران وربما تستولي على جزيرة خارك، مشددا على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وقال إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت وأنه لا يفضل استئناف المفاوضات، معتبرا أن أي جهد دبلوماسي في الوقت الراهن لن يغير الواقع. كما قال إن إيران لو امتلكت سلاحا نوويا لاستخدمته. ميدانيا، أفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع انفجارات في مدينة بوشهر ومحيطها، فيما أعلنت الوكالة الإيرانية للأنباء مقتل عنصر من بحرية الحرس الثوري في هجمات أمريكية استهدفت مدينة مهشهر. وقال الحرس الثوري إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات 85 منشأة عسكرية أمريكية، بينها مقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت، مؤكدا أن أي موقع يقدم دعما للجيش الأمريكي سيعد هدفا لها. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة ضربات قوية على أهداف إيرانية ردا على هجمات استهدفت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. وقالت الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة تتحمل تبعات الإخلال بمذكرة التفاهم، مدينة إلغاء تعليق العقوبات المؤقت على النفط الإيراني. وبالتزامن مع ذلك، دوت صافرات الإنذار في البحرين وأعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما دعت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران إلى تجنب المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى نهاية أغسطس آب المقبل. أخيرا، أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة قتلى الانزلاق الترابي الذي ضرب قرية في مقاطعة كانسو شمال غربي الصين إلى 21 قتيلا، وأكدت أن فرق الإنقاذ أنهت عمليات البحث بعد 2 من الجهود للوصول إلى المفقودين. أعزائنا المتابعين، هذا الموجز انتهى، والآن تابعوا برامجنا لهذه الفترة المعدة من مديرية البرامج في الإذاعة الإسلامية. أشكركم على المتابعة.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-6
1: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: هلا الغضب بيقولوا انه هو رد فعل قوي كتير بينشأ عن شعور الشخص انه هو عم ينهان او عم ينظلم او عدم الرضا عن موقف ما حصل معه. فللغضب اثار سلبيه على الفرد وعلى المجتمع اذا لم يتم التعامل معه بطريقه صحيحه. للتحكم بالغضب يعني في له كتير اساليب، وفينا نتذكر سبحان الله زين العابدين يلي كان كاظم للغيظ. يعني واحد احيانا بصير معه اشياء، يعني حدا مثلا يمكن يأذي بس بدون قصد، مثل ما صار معه يعني جارية عنده بالغلط وقع على النار على ابنه او بنته، يعني الولد صغير فمات. فهي الجارية شو عمل فيها؟ يعني غير واحد بيقومه يمكن بيقتله، بس هو سامحها واعتقى لله عز وجل.
1: سبحان الله. It's a beautiful story. So Haja was giving an example of Zain al-Abidin and an incident that happened with him where a coal burnt his child and his child passed away.
0: بالغلط يعني.
1: Yeah, not purposefully, it was accidental. And usually what would a person do? Like a person would get angry. And rather than getting angry, he actually freed that slave. So, you know, it's not, in this day and age, it's not something that would commonly occur. And the anger is a very powerful emotion that can have significant impact on both the mind and the body. It seems like we have a caller, Hashe, is that right?
0: No.
1: Yep, we'll take our next caller. Hello.
2: Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. How are you?
2: الحمد لله، أسعد الله صباحكم وصباح كل عميت الإذاعة والأخوة والأخوات المستمعين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء بارك الله فيك. أهلا وسهلا بالأخوة روعة.
2: أهلا بكم. يعني سبحان الله الموضوع كتير حساس وكتير مهم يعني.
0: صحيح.
2: لأنه مثل ما عن الموضوع اللي تحتي اليوم يعني عن الغضب سبحان الله. يعني خاصة من نفس البيت الأخوة أو الأقارب. يعني أوقات بالغضب الواحد ما يخد أي قرار حتى يهدأ وكثير الحمد لله في ناس يعني بيسمعون هنا ببلش أنه في مشاكل أو شيء بيستعيزوا بالله بيسكتوا هذا يعني لقيت الحل الأسلم. هلأ في أمور يعني اللي يقولون أنه بيطلع خلهم بيخطبوا على أشياء يعني ما بتستاهل.
0: صحيح ما بتستاهل. لا أنه عشوه قاعد يعصب.
2: نعم ويعني ما حصل ببلادنا مشان ما مرقوا بالسيارة طلع المسدس وقوص يعني قتلوا نهاية. يعني سبحان الله على شغلة يعني بس أوقات ممكن تحصل على أمور الكلام بالعرض مثلا في منهم بس يطلع تلقون بسبوا أو كذا. هذا الشيء كتير فظيع.
0: قذف.
2: أو على حقوق مثلا واحد بيكون أكل حق التاني. يعني بده صبر سبحان الله.
0: أكيد.
2: وبعدين مرة سمعت بس مني حفظته تمام إنه لحظة صمت بوقت الغضب بتأنقذ من أشياء كثيرة.
0: لحظة شو؟
2: صمت.
0: يعني
2: ما بلش في الردح والعد وهيك أشياء بتزيد بتزيد الأمور. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا يعني إن شاء الله نلتزم فيها. لما صحابي سألوا أوصيني يا رسول الله لا تغضب لا تغضب لا تغضب
0: ثلاث مرات.
2: نعم يعني قديش انه من بتوفر متاعب ومهالك.
0: صحيح صحيح. يا ما في منهم غضبوا وما تحكموا بمشاعرهم أدى فيهم الى انه قضوا حياتهم البقية بالحبس. يعني لانه بسبب غضبهم قتلوا شخص تاني
1: in a moment. بلحظة.
0: بعدين بيحسوا انه شو عملت.
2: وبتمنى لما يكون في اثنين يعني بيناتهم غضب ما حدا نشعله ويزيد يصب يعني
0: يصب الزيت على النار. صحيح. بارك الله فيك.
2: الله يحسن أخلاقنا وأخلاقكم وأخلاق المسلمين.
0: الله يحسن أخلاقنا. آمين. بارك الله فيك يا أخت روعة.
2: الله إليكم. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: Thank you so much for your course, Sister Roa, and thank you for your input as well.
0: فدائما منذكركم مستمعينا الكرام بترك الغضب عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أفضل رسل الله. نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM ومن خلال الديجيتال راديو بمدينة سيدني وضواحيها، وكمان من حييكم مستمعينا الكرام في سيدني وخارج سيدني وفي الولايات الأسترالية وفي كافة أنحاء ودول الدنيا عبر الموقع ومن خلال الأبليكيشن الخاص بالإذاعة مسلم كوميونيتي راديو. وين ما كنتوا عم تتابعونا، أطيب التحيات الصباحية لكم مستمعينا الكرام، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم دائما لكل خير، وأن يجمعنا بكم دائما على دروب الخير. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الصباح الجديد. إن شاء الله تعالى صباح مليء بالخيرات والتفاؤل. نحييكم ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا اليوم مليئا بالخيرات والبركات علينا وعليكم وعلى أهلكم وأحبابكم. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

نستقبل هذا الصباح الجديد مستمعينا الكرام بقلوب شاكرة لنعم الله عز وجل، وإن شاء الله بألسنة ذاكرة شاكرة لله عز وجل. وننطلق بقلوب متوكلة على الله عز وجل سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجمعنا مع أحبابنا في أعلى عليين. اللهم آمين.

نستقبل يوما جديدا مستمعينا الكرام، ونحن معكم على الهواء مباشرة من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، وفترة الخدمات لهذا اليوم الخميس، نعم 24 من شهر المحرم للعام الهجري 1448، نعم، وهو اليوم هو التاسع من شهر تموز يوليو للعام 2026.

الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، ونسأله عز وجل أن يحفظ علينا هذه النعمة وأن يتوفانا على كامل الإيمان. اللهم آمين. ونسأل الله تعالى في هذا الصباح أن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا. نسأل الله أن يعجل بالفرج وأن يشفي مرضانا. اللهم آمين.

عزيزي المستمع، أذكر نفسي وإياك بتقوى الله العلي العظيم، بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. نعم، فلنلجأ إلى الله تعالى بالاستغفار، نستغفره ونتوب إليه. فردد معي عزيزي المستمع بقلب صاف مخلصا لله عز وجل، وقل: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. رددها وأكثر من الاستغفار، ففي ذلك سر وثواب عظيم. أو إن شئت قل: ربي اغفر لي ولي.

وردد كلمة التوحيد التي فيها ثواب وأجر عظيم، رددها مخلصا لله تعالى وقل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا خطيئاتنا وأوزارنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله. من تابع معكم أحبابنا الكرام ومرحب بالجميع مجددا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أحبابنا الكرام يتجدد معكم اللقاء ومع فترة خدمات جديدة لهذا اليوم. عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 97 0727 2747 أو كمان نستقبل رسائلكم من خلال الواتساب على الرقم 0410 830 930 وأيضا الإيميل contact@mfm.org.au.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. حبينا نسمع مقطع من هالأنشود الجميل بصوت المنشد الحاج محمد الخير حفظه الله تعالى وبارك له بصوته العذب الجميل ما شاء الله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم وكل من يسعى بإصدار هذه الأنشيد الجميلة، نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يثيبهم وأن يقويهم، آمين. أحبابنا الكرام، نتابع معكم ونرجع نرحب بالجميع مع فترة الخدمات. عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء على الرقم 97072747، وكمان بيسعدنا تواصل مستمعينا الكرام معنا. ما حندخل بالأسماء، منوجه تحية بالإجمال للجميع لأن الوقت ضيق، ومنقول صباح الخيرات للجميع إن شاء الله عز وجل. وشكرا على رسائلكم وكلماتكم الطيبة. نحيي الجميع بفترة الخدمات ومنستقبل اتصالاتكم على الهواء للبيع شراء تبديل وما إلى هنالك من طلبات بتلبي احتياجات جاليتنا الكريمة وأحبابنا ومستمعينا الكرام، ونحن مستعدين إن شاء الله نخدمكم. عشان هيك فترة الخدمات يعني مخصصة لكم أحبابنا الكرام، لا نقدر نساعدكم بأي طريقة إن شاء الله تعالى. تحية للجميع. Dear listeners, welcome to the Khadamat program on 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Inshallah ta'ala, as usual, we receive your calls live on air. For you to, inshallah, if you'd like to buy, sell or swap for free, you can call us on 9707-2747 and share with our listeners what you have live on air on the Muslim Community Radio. And the phone number again, 9707-2747. And as we mentioned in Arabic, I advise you and myself to fear Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. Fear Allah and do not die except as Muslims. We ask Allah ta'ala to grant us the highest levels of paradise with our beloved ones. Allahumma ameen. منتابع معكم أحبابنا الكرام. As we mentioned, you can call us and join us live on air on the Muslim Community Radio. The number is 9707-2747. Also, I would like to remind you with the mobile phone number, which is the WhatsApp number. You can save it as the 2MFM WhatsApp, for example. And it's 0410-830-930. It's not a group, you just save the number and chat with us one-to-one, inshallah ta'ala, if you have anything for sale or anything related to this segment, the community services. You can send it through WhatsApp on 0410-830-930, and this number is only for WhatsApp messages. We don't receive any SMS or any calls. Also, the email is available if you'd like, or if you prefer to send an email. It's contact us at 2mfm.org.au.

أعزائي المستمعين، كمان ذكرنا من خلال الواتساب تقدروا تتواصلوا معنا لتطلبوا أنشودة أو توجهوا تحيات لحدا أو توجهوا تحياتكم لألنا. كمان يعني نعمل عرض خاص خلال هذه الفترة، إذا حدا بده أنشودة معينة نبعث له إياها من خلال الواتساب كمان ما في مشكلة، فبتصير الأنشودة عندك وبتسمعها وقت اللي بدك. تحياتنا للجميع، وإن شاء الله تعالى برجع بذكر برقم الواتساب 0410830930. So as we mentioned dear listeners, you can call us live on 9707-2747 or send your WhatsApp messages on 0410830930. You can use this number for any inquiry or feedback or advice. Also, as I mentioned previously in Arabic, if you'd like to send your greetings to anyone or you would like to listen to any specific nasheed, you can request that. Inshallah ta'ala, you can send us a message through WhatsApp. Also, if you'd like, I can send a specific madih if you want. Inshallah ta'ala, I can send it through WhatsApp and you will have it on your phone and listen to it anytime. Inshallah ta'ala, may Allah reward you and protect you and bless you. Allahumma.

نتابع معكم أحبابنا الكرام. كمان وردنا بعض الأشياء سابقا بنذكرها، وكمان مع اتصالاتكم على الهواء إن شاء الله بعد شوية.

0: نتابع أحبابنا الكرام ومع اتصالاتكم على الهواء على الرقم 9707274. تحياتنا للأخ سعيد كمان طلب بعض الأناشيد وبعتنا له إياها. تحياتنا لك وإن شاء الله تعالى بتكون مسرور بسماعها وسماع إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. كمان منتابع ومعنا مزيد من الاتصالات على 9707274. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حاج أحمد؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله بخير.
1: بارك الله فيك. عندي حمام بدي بيعه نزل الفرخ 15 دولار بزريخ 2 25 دولار.
0: 15 دولار أو 2 ب 25. طيب. أيوة.
1: عندي حوالي 40 فرخ.
0: ماشي. هدول بجرينيك الرقم تفضل.
1: 0405 525 882.
0: اوكي 0405 525 882.
1: بارك الله فيك.
0: تكرم عينا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للحاج، جزاك الله خيرا. So the illness is, as our brother mentioned, he has around 40 pigeons for sale, $15 each or 2 for 25. And the phone number is 0405 525 882, Greenacre area. Again, the phone number is 0405 525 882. منتابع وكمان مع مقطع من هالإنشود الجميل عن الأصحاب الهادي العشرة المبشرين بالجنة.

شوقاه لرسول الله حبيب قلوبنا سيد الخلق أجمعين صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين.

وشوقه. الساعة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو 9:54 مر الوقت بسرعة وعم نستمتع بهذه الأناشيد وكمان رسائل المستمعين الكرام. تحية للجميع، وكمان بذكر أنه مطلوب عامل أو عاملة بمحل منقيش يفضل يكون عندهم خبرة. يلي بده تفاصيل عن هالأمر بنعطي رقم بعد شوي. So as our brother mentioned, he needs someone to a male or a female to work in a manouche shop, a Lebanese pizza shop in he didn't mention the area. He prefers someone who has experience. But you can have more details through this number 0433133235. 0433133235. كمان أحبابنا الكرام، كان مطلوب حدا يكون عنده خبرة بمجال منقيش، معلم منقيش للعمل بمنطقة لوميا. Also another request for someone who has experience. He needs someone who has experience to work in a manouche shop, in a Lebanese pizza shop in Lumia area. The phone number for more details is 0421-760-361. 0421-760-361.

أحبابنا الكرام، الساعة باستديوهاتنا قربت وصارت، أو فينا نقول صارت 9:58 دقيقة، لأنه في عنا ديلي بتوصلكم الكلمة بعد حين، فبتكون صارت عندكم يعني 58، بعد عنا ما بتكون صارت 58، فانطرت لتصير 58 وقلتها. تحياتنا للجميع، وإن شاء الله تعالى بتكونوا مسرورين بسماع هذه الأناشيد وبمتابعة فترة الخدمات. تحياتنا للجميع، وإن شاء الله تعالى نلقاكم دائما على دروب الخير. بدي أعطي فكرة سريعة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، 69.3 حاليا، 69.3. وبالنسبة لأخبار السير ما في شيء بارز على صعيد حركة السير. طقس اليوم بمدينة سيدني بشكل عام هيك سريعا نعطيكم فكرة، غائم جزئيا، والحرارة متوقعة توصل بأقصاها ل 18 درجة حاليا، شي 12 درجة تقريبا. كمان احتمال متوسط لهطول أمطار، يعني زخة أو زختين من الأمطار بمدينة سيدني.

0: ونصل معكم للختام مستمعينا الكرام. كما ذكرنا في البداية نذكر في الختام بتقوى الله دائما في السر والعلن بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. سادة listeners, we've come to the end of this segment, the community services segment on the Muslim Community Radio 92.1 FM. And as we started by advising and we end our segment إن شاء الله تعالى by advising ourselves to fear Allah the Almighty and stay away from sins, and we ask Allah تعالى to protect us and gather us in paradise. اللهم آمين. إذن أحبابنا الكرام نترككم الآن مع عرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر, وعلى أمل أن نلقاكم في أوقات لاحقة. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
1: تو أم أف أم, إذاعة الجالية الإسلامية. أوجه لكم التحية مستمعينا الكرام وأقدم هذا الموجز. أهلا بكم أعزائي.